تصل من قطعك، أي أن للرحم حق الصلة، والرحم هم الأقارب من جهة الأم والأب كالخالات والعمات وأولادهن، والأخوال والأعمام وأولادهم، فلا يجوز للمرء أن يقطع من تجب عليه صلته من الأقارب بحيث يشعر بالجفاء. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ويقول ربنا عز من قائل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله واتقوا الأرحام، أي صلوهم ولا تقطعوهم. والصلة الكاملة للرحم هو أن يصل المرء من قطعه من الرحم كما يصل من وصله، فلا يقول: هذا رحمي لا يزورني فلا أزوره، إذ لا يجوز أن يقابل القطيعة بالقطيعة، بل يجب عليه أن يقابل القطيعة بالصلة والإحسان. وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت، رواه مسلم. فيعلم من هذا أن زيارة المسلم لأقاربه الذين قطعوه ليست مهانة ومذلة، بل هي خصلة خير وعمل طاعة يحبه الله تبارك وتعالى. فقد روى الشيخان البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. ففي هذا الحديث الشريف بيان أهمية صلة الأرحام ومرتبتها في الدين، لأن ذلك من حسن الخلق الذي حض عليه الشرع حضا بالغا. ومما ورد في الحث على صلة الرحم أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله، رواه البخاري ومسلم. ولا يخفى أن من أسباب التفكك والتشرذم في بعض المجتمعات قطع الأرحام، بحيث ينقطع الكثيرون عن صلة الأرحام، ويعللون ذلك بقولهم: إن لم يزرني فكيف أزوره. وكم نصادف أناسا تركوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق الحسن، وتشبهوا بغير المسلمين، وظنوا أن الأدب الحسن ما هم عليه من الاقتفاء والاقتداء بأهل المدنية المزيفة الذين يحسنون القبيح للناس، ويزينون لهم المفاسد، ويعيبون على غيرهم الخصال الحميدة التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها. فترى البعض إذا ما أمرته بصلة الرحم والإحسان إلى الناس قال: من هو عمي؟ حتى أتنازل لزيارته. إن هؤلاء الذين اغتروا
ببريق بعض العادات الغربية. ألم يعلموا فساد تلك الخصلة الذميمة التي بينها الله تعالى في قوله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، رواه البخاري، أي لا يدخلها مع الأولين إن مات بدون توبة من تلك المعصية، بل يستحق العذاب قبل دخول الجنة، هذا إن لم يسامحه الله ويعفو عنه. وأما الخصلة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم: وتعطي من حرمك، أي ينبغي للمؤمن أن يعطي ويبذل مما رزقه الله، وهذا من الكمال في الإحسان. وأما الخصلة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم: وتعفو عمن ظلمك، فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إن تحمل أذى الغير ومعاملتهم بالخلق الحسن هو إحدى وسائل الترقي ونيل الدرجات العلى، فلنقتف آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه خالقه عز وجل في محكم التنزيل: وإنك لعلى خلق عظيم. فلا أدب أحسن من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تحسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا، واجعلنا ممن يصلون أرحامهم يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن أول ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة من أمور العبادات العملية الصلوات الخمس. والصلاة لغة الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا، وهي فرض بالإجماع والكتاب والسنة. أما الكتاب فكقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأما السنة فكقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سئل عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. الحديث رواه البخاري ومسلم. فقد عد الرسول صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة من أعظم أمور الإسلام. والصلاة هي أفضل الأعمال البدنية، ونفلها أفضل النوافل. وورد في فضل الصلاة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه من حديث أبي هريرة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه ابن حبان. والدليل على أن المكتوبات خمس صلوات في اليوم والليلة فقط لا غير قول الله تعالى في كتابه العزيز: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي السائل عما افترض الله من الصلاة، فقال الرسول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن أتى بهن بتمامهن وكمالهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. رواه أحمد. وأما الوتر فليست واجبة كما بينا بدليل هذا الحديث. إذن لا بد من أداء الصلوات على ما أمر الله من الإتيان بالأركان والشروط واجتناب المبطلات، وعليه أن يؤديها في أوقاتها على ما أمر الله في أوقات معينة. إذن لا بد لكل مكلف أن يتعلم ما افترضه الله من أركان وشروط ليأتي بها، وعليه أن يتعلم المبطلات لكي يجتنبها. فمن شروط الصلاة الطهارة. قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان، أي جزء كبير من الإيمان، لأن الإيمان يشمل كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالأمور الستة، عندما سئل عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه الستة هي معظم أمور الإيمان. ثم كل عمل صالح يتقرب به إلى الله يقال له إيمان. الصلاة يقال لها إيمان، والطهور يقال له إيمان. والطهور هو الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر.
الطهارة أي الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس، هذا يقال له طهور، ورفع الحدث الأصغر أي الوضوء طهور، كذلك إزالة النجاسة عن الثوب والبدن طهور، فكل هذا شمله الرسول فقال: الطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا كان الأمر هكذا فيجب أن يحافظ على الصلوات الخمس، فالمحافظة عليها لا تكون إلا بالطهور. فمن أهمل تعلم ما هو الحدث الأصغر وما هو الحدث الأكبر وما هي النجاسة وكيف تزال، يكون والعياذ بالله من الخاسرين. فلهذا يجب على كل مكلف أن يتعلم أمور الإيمان والطهارة والصلاة ليقبل عمله بإذن الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البيهقي. فلهذا يجب علينا نحن المكلفين أن نتفقه في أمور الدين ونتعلم العقيدة والطهارة والصلاة وغيرها، وأن نعلم غيرنا أيضا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين. عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي عليه السلام يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البخاري. هذه هي القصة الصحيحة، وليس صحيحا ما يرويه البعض كذبا أن يهوديا كان يرمي القذر عند باب النبي عليه السلام، فلما مرض عاده الرسول يسأله: لما لم تأتي اليوم لترمي القذر؟ نعوذ بالله من هذا الافتراء والضلال، والله أعلم وأحكم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر،

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا.

وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين

ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم

الآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة

وأنت خير المنزلين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك.

ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن

يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم.

0: مع أذكار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من الصباح حتى المساء. كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أفاق من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا قام من فراشه قال: رب اغفر وارحم واهد للسبيل الأقوم. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا رأى نور الفجر قال: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، والخلق والأمر والليل والنهار لله. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا نظر في المرآة قال: الحمد لله الذي خلقني فسواني، اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا قال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا خرج من البيت قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك وانشر علي خزائن علمك. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت قال: بسم الله دخلنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله توكلنا. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا غضب لله قال: اللهم اغفر لي ذنبي، وأذهب غيظ قلبي، وأجرني من الشيطان. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا ركب مركوبا قال: الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا قصد فعل شيء قال: اللهم اخر لي واختر لي ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أصابه مرض قال: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أتته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا صعب عليه أمر قال: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أمسى ليلا قال: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله وحده لا شريك له. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أتى أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أراد النوم قال: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذا جئت المدينة بعد حين

الاستقامة عين الكرامة. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. اعلم أخي المسلم أن الاستقامة هي لزوم طاعة الله والتزام نهج الإسلام بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، وهي درجة عالية تدل على كمال الإيمان وعلو الهمة. إخوة الإيمان، إن حق الولاية والاستقامة هو العلم مع العمل. لذلك لما سأل أحد الصحابة وهو سفيان بن أبي عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أجابه عليه الصلاة والسلام بكلمات موجزة وبليغة: قل آمنت بالله ثم استقم. إن أولياء الله أقوام باشرت بواطنهم روح اليقين وصفت سرائرهم بنور التقوى، يكرمهم الله في الدنيا والآخرة بفضله. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وفي رواية: ويكون من أوليائي وأصفيائي. إن الله سبحانه وتعالى أعد لأوليائه الصالحين بعد موتهم خيرا كثيرا، لأنهم تقربوا إلى الله بأداء ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. اللهم اجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، وشرف وكرم وسلم عليه وعلى آله تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى رضي لعباده التواضع، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه، رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح. ولذلك كان خلق الأنبياء عليهم السلام التواضع لله تعالى بالتخلق بالتواضع مع المؤمنين. وقد روى الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فالمراء وهو الجدال الذي لا يراد به إحقاق الحق وإبطال الباطل، الجدال الذي ليس لوجه الله تعالى، بل يراد به إخفاء الحق أو يراد به التعاظم على الناس والترفع عليهم، فهو مذموم.

مذموم ممقوت عند الله رب العالمين ويوجب البعد من الله تعالى. وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: إني أجادل المرأة لا أحب أن أكسره، إنما أحب أن يظهر الحق ولو في جانبه. فكان قصد الإمام الشافعي رضي الله عنه من جداله إظهار الحق، ولم يكن قصده تهشيم الذي يجادله، كما يكون قصد كثير من الناس عندما يجادلون، وهذا من ذميم الخصال لا يحبه الله تعالى. وإلى ذلك يدل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن حبان في الصحيح: ليس الشديد الذي يغلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. ومعنى من غلب نفسه أي يقهرها حتى لا يكون قصدها الرياء والاستعلاء على الناس والترفع عليهم. فمن غلب نفسه ومنعها عن الترفع على الناس، وكان يرى في كل ما يحدث أنه لا يحدث إلا بمشيئة الله تعالى وعلمه الأزليين الأبديين، وشهد ذلك شهودا ذوقيا، ابتعد عن حب العلو في الأرض وعلى الناس، لأنه أيقن أنه لا تكون منفعة ولا مضرة إلا بمشيئة الله رب العالمين. فكان همه وقصده في معاملاته مع الناس أن يقرب الله له الخير ويبعده من الشر، لأن الله تعالى هو مالك الأمر. فيكون هم هذا العبد المؤمن الذي أيقن بذلك إيقانا كاملا طلب الخير من الله تعالى، وقلبه يقول في أحواله: اللهم آت نفسي منها تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. ويقول سره أيضا: واصرف عني سيء الأخلاق، إنه لا يصرفها إلا أنت. فهذا العبد الذي لزم تقوى الله تعالى وتخلق بهذا الخلق هو الذي يتحقق فيه قول الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا. هذه معية خاصة، وهي معية النصرة والكلاءة. الله تعالى ينصر عبده المؤمن التقي على الشيطان، فلا يستولي الشيطان عليه مهما حاول أن يطغيه، وينصره على نفسه الأمارة بالسوء. وأما من ابتعد عن هذا الشهود فإنه بين شرين: بين شر نفسه الأمارة بالسوء، وبين شر شيطانه القرين الذي وكل به. والمعصوم من عصمه الله. من تمسك بهذا الحديث كفي كثيرا من الشرور والمهالك، ومن أغفله وابتعد من العمل به فقد وكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه فقد هلك. انظروا إلى سير الأنبياء وأخلاقهم. هذا يوسف عليه السلام، قد قص الله تعالى في القرآن الكريم قصته التي فيها حكم كثيرة. ذكر الله تبارك وتعالى عنه أنه لقي من إخوته لأبيه وهم 10 ما لقي، حاولوا أن يقتلوه حسدا منهم، لأنه كانت له محبة في قلب والده لما اشتمل عليه من محاسن الأخلاق. حاولوا أن يقتلوه، ثم عدلوا عن القتل إلى أن يلقوه في الجب أي البئر، فألقوه فحفظه الله تعالى من الهلاك. ثم آل أمرهم إلى أنهم صاروا محتاجين إليه، صاروا يذهبون من أرضهم إلى مصر ليجلبوا الطعام من شدة حاجتهم إليه. ثم هو عرفهم فلم ينتقم منهم بقتل ولا قطع أطراف ولا حبس في السجون، وكان قد عرفهم وهم لم يعرفوه، ولكن كان أمره معهم بعد 10 السنين أن أحسن إليهم، مع أنه كان قد أوتي مقدرة على الانتقام منهم. ثم هم تابوا، رجعوا إلى الإسلام فتاب الله عليهم، لكن لا يكونون أهلا للنبوة
لأن النبوة لا يستأهلها إلا من نشأ على الخلق الحسن، على الصدق، على الوفاء، على الصيانة. وهؤلاء إخوة يوسف سبقت لهم هذه السوابق الخبيثة، فلا يستحق واحد منهم أن ينال النبوة. فمن قال من المؤرخين إنهم صاروا بعد يوسف أنبياء فقد كذب. فينبغي للمؤمن أن يقتدي بأنبياء الله عليهم السلام، فلا يكون مجبولا على حب الترفع على الناس، ولا متخلقا بالكبر، بل يكون خلقه التواضع. وفي ذلك جاء حديث حسن الإسناد رواه الترمذي في جامعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا أي متواضعا، وأمتني مسكينا أي واجعل آخر أحوالي في الدنيا التواضع، واحشرني في زمرة المساكين أي المتواضعين. وليس معنى الحديث أن لا يرزقه كفايته، لأن الله تعالى أخبرنا في القرآن بأنه رزق كفايته. قال الله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. ومعنى أغنى أي أناله كفايته. فهذا الحديث متفق مع الآية. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، اجتمع عنده المال الكثير، أنفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة 40,000، والأربعون ألفا في ذلك الوقت تساوي أضعاف أضعافها في هذا الزمن، ومع ذلك كان من المتواضعين. والذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون مسكينا بمعنى المتواضع. ومن شأن المتواضع أنه لا يكون ألدا إذا جادل، إنما يحاول أن يتوصل إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل. أما الذين يجادلون ليترفعوا على الناس فإنهم في خطر عظيم، لأن حب الجدل قد يسوق صاحبه إلى المهالك، قد يخرج به عن الشريعة إلى الباطل الصرف والعياذ بالله. فعلى المؤمن أن يتوخى إذا حاول أن يجادل، أن يكون كل همه إحقاق الحق وإبطال الباطل، ويغلب نفسه من أن يتغير قصده إلى حب الترفع على الناس ونصرة رأيه بحق أو باطل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. حديث حسن حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي، وكان من أهل الحظ الأوفر الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه، كان يضرب به المثل في التواضع، وكان للمشايخ الذين سلكوا مسلكه وتحققوا نصيب وافر من التواضع، هم معروفون بذلك بين مشايخ التصوف المتحققين، والتصوف مرتبة عالية، وهم لم يعرفوا بهذا الاسم في الصدر الأول مع وجود التصوف فيهم. كان في الصحابة صوفية كثير عددهم، وفي التابعين وفي أتباع التابعين، وهلم جرا. لذلك صنف الحافظ أبو نعيم أحد المشاهير في الحديث كتابه حلية الأولياء، فبدأ بالخلفاء الأربعة وأضاف إليهم عددا كثيرا من الصحابة، كل من تحلى منهم بالزهد في الدنيا وكثرة الاجتهاد في العبادة. وكان الحافظ أبو نعيم الأصبهاني من أهل القرن الرابع الهجري، توفي بعد انصرامه ببضع سنوات. وذكر أن سبب تأليفه لهذا الكتاب التمييز بين الصوفية المتحققين وبين غيرهم، لأنه انتسب إليهم أناس ليس منهم، وذكر أن قسما حلوليون وإباحيون. والحقيقة كما ذكر أبو نعيم، لأن الصدر الأول في الصحابة كانوا راسخين في التقوى والجد في الاجتهاد في العبادة. كان سيدنا عثمان رضي الله عنه
يقطع ليله تسبيحا وقراءة للقرآن، ونعني بالتسبيح التهجد. ثبت عنه بالإسناد الصحيح أنه ختم القرآن كله في ركعة واحدة بالليل. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المتواضعين، وأن يحشرنا مع أوليائه، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. من حقوق المسلم على المسلم تلبية دعوته إذا دعاك إلى وليمته، وهو ما أشار إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: وإذا دعاك فأجبه. ومعلوم أن الولائمة تقام للتحدث بنعمة الله عند الزواج، أو تحقيق أمل، أو رزق بمولود ونحو ذلك من النعم. والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا شك أن إجابة هذه الدعوة مما يبرهن على هذا الحب وينميه، وفيها إظهار الفرح والسرور بما أنعم الله به على أخيه صاحب الدعوة، وتوثيق الروابط والعلاقات بين المؤمنين. والأصل فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. قال العلماء: إذا كانت الوليمة وليمة عرس فالإجابة واجبة، أما إذا كانت لشهود وليمة أخرى غير العرس فالإجابة مندوبة فقط، فلا ينبغي التخلف عنها بدون عذر. وقد نص الفقهاء على أمور وجعلوها أعذارا شرعية تبيح للمسلم عدم الإجابة، منها أن يكون في هذا الطعام شبهة، أو يكون هناك منكر من خمر أو فسق أو مجون كما هو شائع في عصرنا، نسأل الله اللطف والعافية. وإذا انتفت الأعذار فليحضر، وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الرحمن بن عوف لما أخبره أنه تزوج وأمره بالوليمة، فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشات. وإنما قال ولو بشات بالنسبة إلى حال سيدنا عبد الرحمن من اليسر، وإلا فالوليمة تكون على قدر حال الداعي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والغرض إنما هو تحصيل السنة بالوليمة عند الزواج والعرس. ولما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد فاطمة ابنته، كان الطعام الذي أحضره النبي صلى الله عليه وسلم طبق من بسر، وهو التمر قبل إرطابه، فالغرض إنما هو إشهار الزفاف وحضور جماعات المسلمين عند أخيهم الداعي، مسرورين لسروره، داعين له بالخير والبركة. وقد أجاز العلماء الضرب بالدف في العرس وغيره. ومن آداب الوليمة أن يدعو إليها الأتقياء الفقراء، ولا ينسى الأقارب، وأن تكون نيته الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإدخال السرور على المؤمنين.

everybody!

محمد ما في بالخلط مثلك لا لا يا بابا الله نورا في الكون لا لا محمد ما في بالقلق مثلك لا لا يا بابا الله نورك في الكون لا لا والذي خلق الجمال بصورتي ما مثل أحمد.

0: وسلم.
1: أهلا بخير نبي شرف العرب، من فيه ليل الأسى عنا قد احتجبا، يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الغصن له واقترب حبيبي.

يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له سجد الحسن

0: أتبع السيئة الحسنة تمحها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال لقمان لابنه: يا بني لا تؤخر التوبة، فإن الموت يأتي بغتة، ومن ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف لاقى خطرين عظيمين، أحدهما أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي، نعوذ بالله من ذلك، الثاني أن يعاجله المرض أو الموت فلا يجد مهلة للاشتغال، وما أكثر من هلك بالتسويف. وروي أيضا أن لقمان قال لابنه: يا بني زاحم العلماء بركبتيك، وأنه قال له: لا تسأل عما لا يعنيك، ولا تضيع مالك، يا بني إنه من يرحم يرحم، ومن يصمت يسلم، ومن يقل الخير يغنم، ومن يقل الشر يأثم، ومن لا يملك لسانه يندم.
1: بطيبة

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الإسراء.

تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن

نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول

أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغ

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ولقد فضلنا

والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفه

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب

فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم

وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.

أكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي

يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه

0: وكبره تكبيرا.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار.

0: وقالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة، فحافظوا عليه كل صباح ومساء. اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا كومباني أجهزة خلياوية، إيطاليا كومباني بالطالعية.
2: مؤسسة إيطاليا اسم لامع ببيع أجهزة الخلوي الحديثة بالإضافة للقطع الإلكترونية الأصلية. مبيع خطوط وتشريج بخدمة ممتازة. 03-79-39-11 فرع تاني البربير ملاصق لابن عدنان.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

0: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بكل مستمعي إذاعة نداء المعرفة بهالنهار الجديد. اليوم الأربعاء 6 أيار 2026 الموافق ل 18 ذو القعدة 1447. مثل العادة معكم من وراء الميكروفون علي قباني وزميلتي إيمان الخرفان. أهلا يا إيمان.
1: أهلا يا علي، يسعد صباحك. يسعد صباحك حسام، وكمان صباح لمتابعينا. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا صباح المعرفة، وإن شاء الله تكونوا هيك عم تستمتعوا بهالصباح الحلو والشمس المشرقة.
0: أي شمس مشرقة؟
1: شمس مشرقة بس شوية برد. لبسوا هودي جاكيت شغلة. أنا جيت كانت مشرقة.
0: لا حسام شوب لأنك جاي ركض.
1: حسام شوب، لا أنا بردانة شخصيا يعني، فلبسوا لكم جاكيت هودي شغلة يعني، وبعدين بالنهارات بحس حيتحسن شوي.
0: نعم
1: طقس.
0: نعم مثل العادة بخبركم إنه حضروا شيء سخن نشربه سوا يعني، ونعمل صبحية مفيدة بإذن المفيدة
1: مفيدة
0: مفيدة بإذن الله. يلا

0: ربي.
1: بدي أذكر برقم التليفون الواتساب اللي فيكم ترسلونا عليه هو 0166-7602. بدي صبح على سناء شماس. كمان يسعد صباحكم من ما بعرف لو بتكتبوا اسمكم مع كل رسالة هيك بتسهلوا علينا الأمور. عم بيطلبوا انشودة ما عم بفهم على الرسالة الصراحة، بس عم بوجهوا تحية لأحفادهم حسام نبيل دلال غزل، تحية خاصة لحسام هالأناشيد الحلوة.
2: سريعا بدي صبح على طلاب الصف الثاني ابتدائي بالصلاحية الأيوبية، بدي صبح على سارينا صبح، على لمار صدقة ورفقة بنتي أمر أمر مرعشلي. فبدي
1: عم تشيله هيك؟
2: لا مش عم أشيل لحسام، في شي عم بيطير.
1: عم تشيل. أنا ضعت معه. لو تشوفوا شو صار إيمان، هي عم تحكي عم تأشر بإيدها هيك كأنه عم تقله لحسام إنه يعمل شيء. فأنا وحسام هيك توترنا إنه شو في، طلعت آخر شيء عم تنفض الدبانة
2: في شيء طاير ما بعرف شو هو. المهم فتحياتنا لتلاميذ الثاني ابتدائي ولطلاب الصلاحية الأيوبية ولبناتي ولرفقات بناتي، بركي بكون لحقتهم هلا.
1: تحية لهم. نعم ربما. تحية لزوجتي عم بيقولوا علا، كمان عم يعني بيصبحوا علينا، وتحية لحسن عيسى. للأسف كل حدا ما كاتب اسمه مع رسالة ما حقدر أقول الاسم.
2: لا لا لا
1: ما لا ما
2: عم بيهدد علي.
1: لا لأنه عم بعاني لا أعرف
2: صح.
1: مين
2: نعم. عن جد يعني اكتبوا لنا الرسالة، منحب نصبح عليكم ونعرف مع مين عم نحكي. بعتوا لنا اسمكم وبعتوا لنا كمان من وين عم تحكونا.
1: نعم طيب. ميرنا مرعي بتقول ببعت سلامة لوالدي الحاج نعيم مرعي ووالدتي الحاجة مها مرعي وعماتي سناء ورجاء. كمان اسمحوا لي صبح على الماما ووجه لها تحية كبيرة، الحاجة باسمة القلطة. كمان من سناء بتقول أحلى مذيعين، تحية لكم ولنعيم مرعي وزوجته مها وللحاج جمال سراج.
2: كمان صباح النور لأحلى صباح أحلى إذاعة، يعني كلهم حلوين. ياريت نسمع هواء المدينة هلأ، بنسمع من عند حسام. الله يجعل نهاركم كله خير وبركة. أمل تحياتنا لأمل. في حدا قال عنده امتحانات؟ مين حدا عنده امتحان؟
1: في امتحانات هلا
2: ما بعرف، بس في حدا يمكن عنده امتحان ساعي او شيء. حنان غنام كمان يسعد صباحك، يسعد صباحكم ايمان وعلي. تحيه للمام يلي بالبيت وعم تنبسط بفنجان القهوه. للمامز اللي بالبيت، للامهات اللي بالبيت واللي عم ينبسطوا بفنجان القهوه على رواق، يعني
1: ولادهم بالمدرسه.
2: حلو هالشعور.
1: ايوه طيب. عنا بيقولوا تحيه طرابلسيه من السقف للارضيه.
2: حلو
1: هويه هيدا.
2: حلو كتير.
1: من ابو علي لاحلى ابو طه، خاص مع هواء المدينه.

0: لك الحمد يا ربنا وكفى.
1: بدي وجه تحية كبيرة لعبد الرحمن هدلة عبودي اللي هلا بفتكر رايح المدرسة مؤخر، وتحية لأستاذ أماني الحسين.
2: وكمان بدي صبح على أمير، أمير عنده امتحان اليوم، فادعوا له لو سمحتوا أنه يعمل كتير منيح. أهلا وسهلا يا أمير. ما بعرف قلت له مين معنا، قال لي أمير.
1: أمير أوكي.
2: أهلا وسهلا بأمير.
1: تيتا رنا بيضون عم تقول بدورة بتوجه تحية لزكريا بيضون، وكأنه حاسسها قلبها قبل ما تحط حسام هالأنشودة عم تطلبها، كانت
2: يعني.
1: عم تقول يا ريت نسمع هالأنشودة للحاج يحيى بصل سبحان الله. وعم تقول تحية صباحية من السقوفية للأرضية لكل المستمعين.
2: عم ترد علي،
1: عم بتكيل له.
2: نعم. القائد هيثم شرف بدي صبحك بالخير، صباح الخير إن شاء الله. تحياتي لكم ولجميع المستمعين الكرام، خاصة الفريق المتطوع من كشافة المشاريع بكل لبنان اللي بعده عم يشتغل بخدمة أهلنا بهالأزمة. الله يحميهم ويحمي لبنان. آمين آمين. فوتوا احضروا الريل الخاص بالقائد هيثم شرف على صفحات إذاعتنا نداء المعرفة حول هالموضوع.
1: بدي وجه تحية كبيرة كبيرة كبيرة لراما، راما بنتها لست فاطمة الحمصة. شوفي مهضمة
2: يا حياتي أمورة راما ما شاء الله، الله يحميها وتفرحوا فيها.
1: كمان فاطمة الحمصة عم تصبحنا وبتوجه تحية لزوجها وولادها وإخواتها وجروبنا الغالي أهل القلوب البيضاء. شو رأيكم نفوت بورد اليوم؟
2: يلا ورد اليوم.
1: نعم،

0: ورد اليوم.
1: ورد اليوم الأربعاء 18 ذو القعدة 1447 الموافق ل 6 أيار 2026. منذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وباللفظ الصحيح. دعاء يروى عن السيدة نفيسة بنت الحسن رضي الله عنهما لدفع الشدائد وإزالة الكرب. يقول الشخص مخلصا النية لله سبحانه وتعالى: أدعو بدعاء السيدة نفيسة رضي الله عنها على نية مخصوصة، كأن ينوي مثلا دفع بلية أو شدة ومكروه، ثم يقرأ ما يلي على هذا الترتيب: سورة الفاتحة مرة، سورة الإخلاص 11 مرة، كلمة سبحان الله 11 مرة، ثم يذكر القائل هذين البيتين اللذين كانت السيدة الولية نفيسة رضي الله عنها ترددهما 18 مرة، وهما: كم حاربتني شدة بجيشها فضاق صدري من لقاها وانزعج، حتى إذا أيست من زوالها جاءتني الألطاف تسعى بالفرج.

0: طيب قبل ما نفوت بالطقس لنشوف كيف بده يكون الطقس بهالايام الجاي، بدي وجه تحيه لانجي عم توجه لنا تحيه، بتوجه تحيه للجروب، وبدها تبارك لفاطمه سعد انها رايحه على الحج، الله يسهل لها. امين.
1: انا بعدني عم بتسهر مع امير. امير رايحه المدرسه هلا بالسياره، وعلى فكره امير مستمع جديد حب انه يخبرنا هذا الشيء، له جمعتين تقريبا او ثلاث اسابيع عم يسمعنا، حب كثير انه منحط ادعيه وهيدي الامور بالبرنامج الصباحي، يعني لنصحصح ولنبدا نهارنا بالخير، فكتير مهم نذكر بالاوراد، نذكر بالادعيه، وهيك بنكسب اجر نحن وياكم. طيب اهلا وسهلا فيك يا امير وبكل حدا مستمع جديد ومشارك جديد بالبرنامج. صبح على والدي أيضا، بيقول صباحكم مبارك بكل خير إيمان وعلي، جميع العاملين بالإذاعة، إذاعة الخير وجميع المحبين، وبخص بالذكر ولادي الأعزاء وأصهرتي وكنيني وزوجتي العزيزة هناء. بابا بتصبح حسام صح لأنه نقهر. أوكي.
0: غيور غيور
1: غيور ليه؟ شو القصة؟
0: محمود عبد الله بيصبح علينا وبوجه تحية للحاج نعيم مرعي، عائلته وزوجته ميرنا مراد وأولاده، والحاج يوسف خرفان، والحاج عبد الله كلفة، ومريم الزعرت، وعبير قهوجي، وميرنا مرعي وعائلته. اليوم كتير هيك، امبارح ماما قالت لي ليش حسام ما عم سمعنا أناشيد قديمة؟
1: أوه بدنا نرجع الأولديز يا حسام. يلا حلو.
0: طيب لديار الهادي نور العين عم يطلبوا هذه الأنشودة كمان، عجقت عليك. عجقت لديار الهادي نور العين
1: أبي الزهرة،
0: أبي الزهرة
1: ذكرتها كمان قديمة.
0: امدحيلو يا امدحيلو
1: امدحيلكم إياها بصوتي.
0: ايه. نعم نعم. يلا.
1: أوكي مرحبا، أنا ظهير سراج كمان بحب يسمع أنشودة، هلأ ما أنا موجودة عنا بالأرشيف يا ظهير، منسمعك أنشودة على ذوق الحسام.
0: نعم.

0: كل واحد بحب الشتوية والبردات يستمتع بآخر يوم برد لهالسنة يعني حسب التوقعات.
1: أيوة لنكون متفقين.
0: لنكون متفقين على شغلة. أيوة. نحن عم نحكي توقعات يعني.
1: نعم. ويبقى العلم عند الله.
0: ما بتعرفي قد تجي عاصفة بحزيران مثلا. أيوة. بس حسب مراقبة الخرائط والتحركات المنخفضات والمرتفعات الجوية.
1: نعم.
0: شكله نحن رايحين على أيام طويلة من الاستقرار وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة. اليوم آخر يوم ساعة تقريبا. استمتعوا اللي بحب الشتاء اللي بحب يكنكين يعني استمتعوا حاولوا جيبوا كستنا بطاطا حلوة يعني بتلحقوا حالكم اليوم لأنه بدأ من بكرة حبلش درجات الحرارة ترتفع من بعد ما انكفأ هذا المنخفض الجوي عن منطقتنا. اليوم نبقى عم نتأثر شوي بطرفه قد بعض المناطق تشهد بعض الأمطار ولكن نحن مثل ما قلت رايحين على الاستقرار لا بل ارتفاع بدرجات الحرارة اللي بتوصل نهار الجمعة والسبت لـ 27 درجة خلال النهار وبالليل 15 درجة. شمس طقس ربيعي دافئ استمتعوا فيه كمان نحن منحب الربيع.
1: نعم
0: بدي أقول للي كان يعني أنا منهم خايفان على المزروعات خاصة الفواكه الربيعية والصيفية كان المزارعين متخوفين من تساقط البرد لأنه البرد كتير بضر بهول المزروعات إذا نزل بهالوقت. نعم. الحمد لله ما نزل كتير وطمأنوا يعني المراقبون طمأنوا الناس أنه
1: الموسم بخير
0: هذه كانت نشاط الطقس.

صباح المعرفة يعود إليكم بعد قليل مع إيمان وعلي.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات. العمدة، بيروت، نزلة برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 70-911-093.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: خاص عيداني اخوان، يجي لعندك وين مكان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت
7: كامل. ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم.
6: 01-74-63-94-350-417.
8: والحمار والرمال.

0: رجعنا لكم بصباح المعرفة. تحية لكل اللي انضموا لنا هلا ونزلوا على سياراتهم ليروحوا على الشغل. لأن تعرفي في ناس بتداوم 7 في ناس 8
1: في ناس 9
0: نعم
1: بحسبه بدي صبح سوري قطش
0: تفضلي. لا محمسة
1: بحبس لأنه رسالة من مبارح.
0: أوكي
1: بدي صبح على إلهام دمشقية, بدي إلا يسعد صباحك يا إلهام, وكمان هي بتصبح على كل العاملين بالإذاعة وبالأخص لإيمان والعلي, وكمان بتوجه تحية لريان ميران رنا ميرنا محمد الغالي على قلبي, وبدنا مديح بدفاتر الأيام لمحمود حمود تحياتنا له.

0: بدي وجه تحية لنسرين الشعار اللي بتقول صباح الخير للغوالي علي وإيمان وحسام على الصوت الحلو. ما بعرف الله يبارك لكم.
1: حسام صوته حلو. حسام
0: ايه صح، بس قصدي ما بعرف اذا قصدي حسام ولا قصدي انا وانت.
2: اكيد قصدي انت احلى.
0: هذا التواضع، هذا التواضع. على فكره حسام بيمدح كمان،
1: بيمدح وبيذيع ما شاء الله. نعم
0: ايه، ومقرئ ما شاء الله
1: ومكسر. قطعت تغزل فيه كمان.
0: طيب
1: على الهواء.
0: الله يبارك لكم، بداية حلوة كتير يا حسام، كتير حلوة هالأناشيد الدينية، وعم تطلب أنشودة غزالة، بتحبها كتير هي وأمها الأنشودة نسرين.
2: إن شاء الله.
1: حلوة كتير.
0: كمان بتصبح على إخواتها سارة وأنجي وفاطمة حمصي وفاطمة سعد وميسا وهادية وأمل و غلطة بالاسم، هلا هي من بيت عربو بس هي شو اسمها؟ أمل عربو يمكن، ما بعرف. ونها، وبتصبح عليهم وبتوجه لهم تحية كبيرة.
1: بدي صبح كمان على السيد هاني، يسعد صباحك، كمان صباحكم مبارك ومعطر بذكر الله، تحياتي لكم إيمان وعلي وحسام وكل العاملين بالإذاعة، تحياتي لبناتي نايا نيلاي زوجي محمد، ادعوا لنا بالخير ميساء من صيدا.
0: أم عمر حمصي بتوجه تحية لزوجها وبناتها مايا وغينا ودانا وآية وتالا ودلال، نحن كمان نوجه لهم تحية. كمان نادية بغدادي يسعد صباحك، عندها بتوجه تحية لزوجها وإخواتها وبناتها وأحفادها وهنود ودانيال وجروب القلوب البيضاء.
1: سيد بكري الحلبي كمان يسعد صباحك، عم نجرب نقولهم كلهم. صباح الخير من ألمانيا للإذاعة التي تفرح القلب، ومن قلبي صباح لإخواتي أحباب قلبي، الله يبارك فيهم ويرحم أختي سهير بيضون فائد لصوته رحمه الله.
0: طيب هلأ كمان تحية للحاج يوسف عاشور وزوجته الحاجة سهام،
1: ولفوزي دربس،
0: وللحاج أحمد عاشور.
1: يلا طيب. مين بعد؟
0: خليني أفوت بخبريت اليوم.
1: خبريت اليوم
0: شو قصة مثل تي تي تي تي بتل ما رحتي بتل ما جيتي؟ هلا هذا المثل تي تي تي تي بتل ما رحتي بتل ما جيتي، هذا مثل شعبي شهير ايمان،
1: أكيد.
0: كلنا بنستخدمه اغلبنا، يستخدم بكثير من الدول العربيه، لكن القليل منا من يعرف ان اصل قصته هذا المثل هي من اي بلد.
1: اي بلد؟
0: حذري،
1: بحس مصر.
0: لا، العراق.
1: العراق. اوكي.
0: بالعراق كان في ماركت بسيط معروف كتير اسمه تيتي. هذه الماركة يعني البسيط اسمه تيتي، كانت توقف بمحطات الركاب وتنقل الركاب من مدينة لا مدينة. وكانت نعم، وكانت تحمل السياح، يعني كان السياح الأجانب، هي مشهورة هذه البسيط إنها مرتبة كتير، كان السياح يستعملوها حجد، يعني كل شوية بتعمل بإيدها هيك إما
1: بقول عن جد أنتوا مشايفينها.
0: أنا ما عم
1: ظهروا لي إياها من الاستوديو، إذا
2: بتباني عم تغني لك تيتي تيتي مثل ما رحت
0: بتعملي هيك بإيدك، عم يعني عم بحس إنه مثلا عم بقول شيء أو
1: شيء.
0: أنا ما عم شوف شيء،
1: بس أنا اللي عم شوف أولاد
0: عم شوفوا أشياء ما عم شوفها.
1: طيب
0: طيب لنحن نكمل قصتنا،
1: نرجع لقصتنا.
0: بساط اسمه شو؟ تيتي.
1: اوكي،
0: هولي البساط كانوا
1: يعني دبل تي.
0: ايه دبل تي، دبل تي. وهول البساط كانوا ياخذوا السياح من مدينه لمدينه، يعني نعم. كانوا يروحوا يجيبوا سياح، يروحوا وهن وراجعين معهم سياح
1: يرجعوا.
0: نعم. أوكي. فالناس بالمحطه كانوا يطلعوا يشوفوا هالباص رايحين بسواح وجايين بسياح. سياح ولا سواح؟
2: علي بقى انا ما فيني على اتنين، انت كمان في اشيل، انا ما
1: بدي
0: اركز معك. رايحين بالسائحين وجايين بالسائحين.
1: أوكي.
0: فصار البعض منهم يقولوا تي تي تي تي، يعني الباص.
1: نعم.
0: مثل ما رحتي مثل ما جيتي، يعني مثل ما تروحوا. أيوة. محملين بالسياح ومثل ما رجعين بالسائحين. وهذا المثل صار شائع ومنتشر، وكمان يستخدم للدلالة على شخص راح بهدف القيام بعمل ما أو مهمة يعني معينة فرجع بدون إنجازها أو القيام بها.
1: أيوة.
0: وهذه كانت قصة المثل لليوم.

0: إذا جديد الحاج محمود وهبي أنشودي رائعة جدا.
1: جديد جديد
0: صح جديد يا حسام، بدي أقول له ألف مبارك للحاج محمود وهبي هالأنشود الجميلة ودوني لحبيبي، كمان كلمات رامي تريكي وألحان وتوزيع الحاج محمود بابا ناصر.
1: الصراحة أنشودة جميلة جدا
0: كتير حلوة، ما بقدر وقف اسمعها. نعم. كل شوي عم عيدة
1: خلص ما بدها تخليني احكي لانه هي كتير مبسوطه بالانشوده،
0: لانه بتعرف شو نحن حفظناها قبل ما تطلع على الهواء يعني ما سمعناها بالاستوديو.
2: يعني خبر المستمعين بس لحتى
1: بخلي خلص
2: انشودة جميله
1: خلص. على كل حال انا عبرت له للحاج محمود من يومين، يعني قلت له انشودتك كتير حلوه اللي سمعتها، قلت له نحن يعني حفظناها. بدي اقول له للمستمعين لما يكون عم بيتحضر لانشودة بالاذاعه نحن بنحفظها قبل ما انتم تسمعوها، لانه بكون الحاج محمود بابا ناصر عم بيوزعها فكتير بتنعاد على اسمعنا، وكل كل الاذاعه عم تسمعها فانشودة جميله مبارك حاج محمود وهبي ما شاء الله، اسمعوها وكمان هيك استمتعوا بالكلمات الحلوة اللي كتبها رامي تريكي.

0: طيب مكفين حكفي شوي بعد شوي سؤال اليوم، بس خليني أقرأ شوية رسائل كمان ما نزعل حدا ما شاء الله رسائلهم نعم. كتيرة. دانيا جبري بتقول بخص أول شيء بتوجه تحية لنا وخاصة للأخت الطيبة فاطمة سعد، الله يسهل لك الحجة والزيارة مع حملة الديوان، فرحت لك من قلبي، أنت بتستاهلي كل خير. نحن كمان فرحنا لك كتير ما شاء
1: كمان
0: الله.
1: بدي صبح الحجة منى الكردي، يسعد صباحكم، أول مرة بتابعكم هيدي على أول حلقة مهضوم البرنامج. حجة منى
0: أول مرة،
1: زميلتنا الحجة منى بعد ما سمعت البرنامج
2: جديد
1: تحياتنا للخبرية منى الكردي، جديد كتير الخبرية صح.
0: طيب عبير علوان أول شيء تحية كبيرة لعلي وإيمان، وبتقول للمنشد محمود وهبي بسم الله عليك على هالصوت ومبارك على هالأنشودة الرائعة. أيضا بلال
1: ناصر، الحاج بلال ناصر، تحياتنا لألو لكل حملة الديوان للحاج والعمرة.
0: أوكي
1: بدو يقرأ رسالة.
0: نعم هادي الصندقلي، هذه الصندقلي بتوجه تحية للمستمعين لأحبابنا بالجروب وكمان يعني كل الجروب بدون استثناء أصدر القلوب البيضاء. وعم تقول لو نقرأ الفاتحة ونترحم على عمر عطوي رحمه الله, الله. في رسالة كمان من إبراهيم أنيس عم بقول أنه ندعي له بتيسير الزواج، إن شاء الله نفعل. سمعنا شيء من عندك حسام؟

0: ليلي يعني عم يسألوا عن لينك الحلقة، الحلقة هي بس على الراديو، على الابليكيشن، على الويب سايت بالصوت فقط. أما إذا حابين تشوفونا ففيكم تشوفونا بس نهار التنين على اليوتيوب أكيد، وعلى الويب سايت وعلى الابليكيشن.
1: يعني فيكم وين ما كنتوا تنزلوا الأب وتحضروا وتسمعوا الإذاعة، تسمعوا كل البرامج، يعني ما شرط أنه تكونوا بلبنان. بدي وجه تحية للحاج محمود وهبي اللي عم يسمعنا هلا، وبصبح علي وعليك وعلى حسام.
0: يسعد صباحك حاج، وبصبح على حليمة وعلى سامي كمان وعلى البنوت أيضا.
2: ما شاء الله. أنا بس كان بدي أخبركم قصة كتير سريعة، أنه اليوم امبارح أنا كنت عم برجع على البيت، فهيك عم بسمع صوت غريب، صوت غريب بمعنى يعني بتكون أنت عارفين هذا الصوت شو هو بس مستغرب أنه طالع بالبيت لأول مرة. فطلعت زوجتي كتير مبسوطة أنه صارت الابليكيشن على التلفزيون
0: وتحضر
2: على المطبخ والتلفزيون بكاس.
1: فينا نعمل سينك يعني من الأب على التيفي؟ صح. ما بعرفها أنا هيدي.
2: مش سينك على الأب، فيك هي موجودة الابليكيشن على التلفزيون.
0: التلفزيون مثل الأندرويد.
1: ما شاء الله.
2: التلفزيون بآخر البيت وهي البيت، فالصوت كان كتير عالي.
0: نعم.
1: حلو.
0: في عنا كمان رسالة، صباح الفل والياسمين وزهر البستين من سوزان، أهلا وسهلا فيك يا حسام، دايما هيك بعت لنا تعليقاتك.
2: أنا موجود.
0: نعم. صباح لعلي وإيمان وحسام، يا حسام بدهم أنشودة من أصحاب

0: إيمان، قبل ما نكفي برسائلكم، برسائل المستمعين وكمان نفوت بسؤال اليوم، خليني أحكي عن آخر التحديثات بما يخص أسعار المحروقات. صفيحة البنزين يعني بالنشرة اللي نزلت مبارح، صفيحة البنزين 95 أوكتان ب2,455,000، 98 أوكتان 2,473,000، المازوت 2,314,000، وفي سعر الغاز قارورة الغاز 1,569,000. في عنا شيء تحديثات بما يخص حركة المرور؟
1: في عنا تحديثات، نعم، في خبر هيك محزن، قتيل نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على أوتوستراد الجية باتجاه بيروت، وحركة المرور كثيفة بالمحلة. حركة المرور كمان كثيفة على أوتوستراد الرئيس هراوي باتجاه الأشرفية. حركة المرور كثيفة من ساحة أنطلياس باتجاه الأوتوستراد الساحلي، وأيضا كثيفة على الطريق البحرية من أنطلياس باتجاه الكارنتينا. حركة المرور كثيفة على طريق زوق مصبح بالاتجاهين، وكمان كثيفة على أوتوستراد طبرجة باتجاه جوني ووصولا لزوق مكيل. حركة المرور كثيفة على جدة شهر المالك الأشرفية. كمان حركة المرور كثيفة على أوتوستراد المتن السريع باتجاه أوتوستراد الساحلي نهر الموت، وأيضا كثيفة الحركة على مدخل بيروت الشرقي من الكحالة وحتى الجمهور. وحأختم بأوتوستراد المدينة الرياضية، فأكيد الحركة كثيفة باتجاه الكولا وصولا لنفق سليم سليم.
0: يعني عجد سير بأغلب الطرقات، يعني حاولوا تأوطبوا على رأي إيمان وتفوتوا بالزواريب لتوصلوا لموعدكم على الوقت. يعني بدي واجه تحية لنوال نخال، عم تقول بتوجه تحية لصديقتي نسرين الطيبة والحاجة ندوة بأمريكا، ومن إلا مبارك المولودة الجديدة. كمان احنا من إلا مبارك. بلال
1: مبارك.
0: بلال ناصر عم بقول صباح وللحاج محمود وهبة. هلا أكيد حنرجع نسمع الأنشودي بعد شوي،
1: حترجع تسمعنا يا
0: أكيد نسمعك على رواق.
1: على رواق. كمان تحية لإذاعة نداء المعرفة، من أخلص الإذاعات اللي بتنشر الخير والعلم والنصيحة الطيبة. رسالتكم بتوصل للقلوب ونتعلم منكم كل يوم. شكرا من القلب، شكرا على هالكلام الطيب. أرجو منكم الدعاء بالرحمة لوالدي هشام عبد المجيد زياني رحمه الله رحمة واسعة.
0: شو هو السؤال اليوم؟ هلا بنعرف
2: سؤال اليوم.
0: إيمان السؤال هو كالتالي،
1: تفضل.
0: شو هو القرار اللي بالغالب بتاخدوه بس ما بتمشوا فيه؟
1: أيوة، هلا أكتر شيء حيقولوا لك الدايت.
0: بارح رفيقي قال لي هيك، قال لي أكتر شيء حيقولوا لك الدايت.
1: أكتر شيء الجواب
0: إنه إذا مش التنين الخميس الأربعة.
1: أوكي سمعنا حسام.

0: بلشت الأجوبة توصلنا. سؤال اليوم هو شو هو القرار اللي بالغالب بتاخدوه وما بتمشوا فيه؟
1: أيوة
0: أنجي جوابها كتير مهضوم كاو التياب. أنا يعني إيه كل يوم بفتح الخزانة على أمام عم تسمعني بقول بدي
1: تحيات على طنط باسم
0: بدي أكوي هول القمصان. عندي قمصان ما عم بلبسهم لأنه ما كاويهم وما عم بكويهم.
1: نعم
0: عرفتي شو هال يعني سبحان الله يعني قادي قرار وبتلاقي كاو التياب ما له جمهور أبدا يعني قليل
1: حبينه قليل.
0: نعم
1: طيب حقرأ شوي هيك كمان رسائل قديمين تما يزعل منا حدا. أهلا بنورة صباح الخير لإلكن وللجروب وبتوجه تحية خاصة لجروب صبايا رفقاتي الحلوين. أهلا وسهلا فيك نورة. ديانا كريدية أسعد الله صباحكم الصباح أجمل مع برنامجكم بتمنى لكم التوفيق. مشكورة يا ديانا على هالكلام الحلو.
0: رجاء منصور عم تقول انه كل سنة عم تقرر تروح على الحاج بس ما عم تزبط فعم تطلب انه ندعي لها
1: الله يرزقك
0: الله يرزقك الحجة والزيارة. الحاجة جمانة حباس بتوجه تحية لنا ولكل العاملين بثانوية الصلاحية الأيوبية وبتتمنى الشفاء لسهرة جهات كلش وبدنا انشودة خد احمر
1: ومورد. الله الله حلو يا حسام سمعنا اياها. بتول هاي هاي هاي هاي

0: سيما الشغوري عم تصبح علينا وبتقول الطقس حلو اليوم بس في شوية برد. القرار يلي باخده انه بدي اقول كلمة لا اذا حدا طلب مني خدمة وانا بكون ما قادرة يعني لبيه بهالخدمة، بس ما عم تزبط معي وخليكي هيك يعني طول ما انت قادرة تخدمي وما تقولي لا فاخدمي لله تعالى بتنوي وانت إليك الثواب.
1: ايه في ناس كتير بعرفهم لا عندهم ضعيفة يا حالي، يعني مين ما طلب منه شيء دغري لبيك يروح بي بي بينجده بي بي بيحسن لإله بيتصرف معه بطريقة بيشيله من الأزمة اللي هو فيها، وهذا شيء جيد يعني. وأخلصوا النوايا أنه أنكم أنتم عم تفرجوا عن الناس كربتهم، عسى أنه ربنا هيك يبعث لكم حدا كمان يفرج كروباتكم. بتول لحام بدأ أنشودة ترقت عيناي شوقا، يسعد صباحك يا بتول. في عنا اقتراحات كمان لقصة وعبرة، أهلا وسهلا فيك يا حنان، مشكورة على المقترح.
0: نعم كمان تحية لمي هواري، تحية لخالتي الحاجة منى قلطي، تحية للصديق أبو إبراهيم. مريم مصلح كمان عم تقول كل مرة بنوي أن وقف الدخان بس ما عم تزبط معي.

0: اوكي، مكملين معكم بقراءه رسائل ايمان. شو عنا؟ مسالتك انت، شو القرار اللي دائما بتاخذيه وما بتمشي فيه بالغالب؟ يعني
1: مطلوب احكي، يعني
0: انه
1: صريح،
0: نتشارك الاراء.
1: هلا انا صراحه دائما باخذ قرار بس ما بيزبط معي اني اوقف الناس كفي.
0: صراحة
1: ما يعني تزبط يا جماعة الخير،
0: مضرة. أنت بتشربيها على الريق كمان؟
1: هلا أنا بعرف أنه مضرة بس أنه
0: هذا 3-in-1 يعني. سبحان الله.
1: أنا كنت مثلك وقفتها.
0: أنا وقفتها،
1: طلعت
0: من من زمان، بدلتها بالقهوة. يعني أنت بتشرب قهوة كمان؟
1: ما أنا بشرب 2، بشرب بس كافيه، برجع بشرب قهوة.
0: نعم. طيب
1: لمساح صحيح يا جماعة، حنجرب.
0: كمان هاني عبول، أنا ما باخد قرار إلا بمشي فيه عادة، إلا الطبخ. يعني بيقول بدي أقوم أطبخ، ما بيطبخ.
1: أيوة.
0: كمان أول مرة بسمعكم، عم برجع أسمعكم من قبل رمضان ما سمعتكم. فيني شي ناقص كان، تحية للمستمعين لأولادي أحمد وآدم. القرار أنه نخفف قهوة وتوتر. يعني بيقولوا بدنا نخفف قهوة وتوتر، كمان ما بيمشوا فيه. هذه الرسالة من ألاء من ألمانيا.
1: صفي جنبي يا ألاء.
0: كمان Welcome back.
1: بدي أقول عم بيوجهوا لي رسالة لقلي اشربيه مع الحليب وبلا سكر، أخف ضرر
0: طبعا،
1: ومع العادي بتلاقيه طيب.
0: صحيح.
1: طيب منجرب. كل يوم بدي أقول بدي خفف حلو بس مش عم تزبط.
0: أوه، هيدي قصة الحلو.
1: حلو
0: يعني مشكلة. أنا الصراحة الحمد لله هالفترة قدرت وقف الحلو، بس بمر انهار بالأسبوع انه باكل شيء عبالي.
1: بتعود كل الاسبوع؟
0: لا مش هالقد. يعني انه مثلا عبالي كان حلو باكله، لانه بمشان الاستمراريه. يعني بدك تحرمي حالك كل الفتره، ما بتضاين، بترجع الواحد يعني بالغالب.
1: سبحان الله، هي النفس صعبه انه الواحد هيك يكسرها ويعودها على خلاف المعتاد. كمان عمر حندوس بده يصبح على زوجي عمر حندوس. اسعد الله صباحكم. لكان مين معنا يا ريت تقولوا لنا. اسعد الله صباحكم، هي اول مرة عم نرجع نسمعكم من رمضان هلا أراها. ألاء من ألمانيا، تحياتنا لك.
0: أوكي، بدي أقول يعني عم يجاوبون على سؤال اليوم، بدي أسي قلبي ببعض الأمور بس ما بقدر. يعني خلي قلبك طيب ولا تأسي هالقلب.
1: نعم.
0: ترتاحي يعني صحيح. أريح الصراحة.
1: أدي بدنا نعيش علي بهالدنيا يعني.
0: الله أعلم.
1: بالآخر الواحد بده يروح.
0: نعم.
1: وبياخد معه عمله الصالح. فخلينا نجمع لآخرتنا. بونجوركم محمد بغدادي، يسعد صباحك. بتقول عم تاخد قرار أنه توقف الأرجيلة.
0: طيب بونجوركم محمد بغدادي. كمان عنا رسالة من عمر حندوس. لا، بدها تصبح على زوجة عمر حندوس. نحن كمان نوجه لكم تحية. شكرا إيمان وعلي على هالبرنامج. كمان سارة عماش بتقول أنا جيت، جملتها المشهورة.
1: أهلا بسارة.
0: صباح الجمال، صباح الطقس الحلو، الشمس مشمسة. تحية كبيرة لكم، تحية خاصة لجروب القلوب البيضاء.
1: كمان صباح ولا مي هواري، بدي أقول صباح الخير لماما ليلى الهواري وتقول لها الله يشفيك ويعافيك. شكرا كتير لك وسلامة قلبها معافية.

0: مكملين بقراءة رسائلكم لكل اللي عم يسأل شو هو سؤال اليوم. سؤال اليوم شو هو القرار اللي بالغالب بتاخدوه بس ما بتمشوا فيه. مالك صباغ بيقول أنا عم يعني عم بحاول خفف أكل بس ما عم بقدر. بدي أعطيك هيك كم نصيحة بما أنه هيدا ملعبي يعني أنا دايما في مويش بقوله في دايما
1: كر وفر
0: بين هالموضوع. هو أول شيء مهم كتير تاخد القرار. إذا أخذت القرار بدك تتعب أول يومين لأنك أنت معود حالك على سيستم حياة معينة بالأكل، صعب أنك أنت تكسر نفسك وتعودها على شيء تاني. بس هي بدها إرادة يومين ثلاثة بعدين بيتعود نفسك بتتعود على السيستم الجديد. يعني قد تجوع أول يوم قد تجوع تاني يوم بعدين بتقلع بإذن الله. يعني جربها
1: نحو.
0: كمان خلي يكون عندك محفز، يعني مثلا انا بدي يكون صحتي اضبط، مثلا انا عندي مثلا شيء مناسبه بدي بين جسمي،
1: بدي البس الثياب
0: وما تلبس الثياب المريحه. يعني هذه الثياب المريحه اللي بتجي بتجي شو ما كان وزنك، شو ما كان وزنك حاطيك. هلا يلا حسام محمد بده يعلي على الموضوع
1: ناطر.
0: هذه الثياب المريحه يعني السيرفيتمون والهالقصص اللي دائما بتعطيك شعور انك انت منصحت لانه هي مريحة مرتاح فيها. البيس تيابك الجينز اللي هو بحسسك انه داقة عليك وخلص ما بقى عم بفوت فيك لدائما يعطيك مثل انذار انه لا انت عم تنصح. تفضل حسام
1: قدلي بدلوي
2: جوابي على وينك يا دكتور وفي.
0: نعم.
2: جوابي بيقول شو السؤال
0: شو هو القرار اللي بالغالب بتاخده وما بتمشي فيه.
2: هو مش أنا، هو بحس أنا معظم الناس بهيدا الجواب على هيدا السؤال بيكون القرارات الكتير مهمة بحياتهم، وإلا لو كانوا عملوا الأشياء اللي هن أخذوا قرار فيها كانوا صاروا بمحل تاني، كان الكل صار ناجح.
1: طب شو هو القرار اللي أنت أخذته
2: أي معملته؟ قرار بتحسي أنت ناجح؟ يعني مثلا هلأ أنت ما بتاخدي قرار أنه تصيري من أشهر المذيعات، أو مثلا أخذ قرار تصير من أكثر الناس رياضيا بلبنان. بتاخد هذا القرار بس يصير في عندك شيء محفز لأله، بس بعدين ما بتعمله. لأنه لو الناس بتعمل القرارات المهمة بحياتها أكيد كان صار المجتمع بغير محل كليا.
0: سبحان الله.
2: فالقصة ما وقفت على الدايت بس، وقفت على النجاح كمان.
0: نعم نعم. طيب شو كمان
1: عم عيني؟ مروة بتوجه تحية لرشا. مريم مصلح بتوجه تحية لرشا، أهلا وسهلا فيك. كمان جواب على سؤالنا. بدي فش قلبي. في حدا بده يفش قلبه يا جماعة. طيب كمان في عنا ست أمل حسن عم تقول أنا كل يوم بقول بدي خفف شغل بالبيت بس ما بقدر، ادعولي.
0: نعم.
1: ايه ما في ناس كمان ما بتقدر تقعد بدي سوي اليوم 1-2-3 وبتضل كل يوم نفس الشيء. نشتغل بهيدول الأمور، منساوي للبيت ومنحسن وكل هو الأخبار، بس كمان نشتغل لنا لحياتنا لآخرتنا لنفسيتنا كمان هولي لحتى يخلونا نصمد ونكفي، عرفتوا؟
0: نعم. طيب سامي عم تقول أنا دايما بقول للولاد بدي أخذ التليفونات منكم وما بعطيكم إياهم أبدا بس ما عم بيمشي الحال. هذا ملعبك إيمان، تفضلي علقي على الموضوع.
1: أيوة.
0: بما أنه أنت أم كمان،
1: بما أني أنا أم وبما أني عم عاني من نفس المشكلة، في عنا سيستم حاطينه بالبيت، في نظام أوكي، مع أنه صارت القصة مش سهلة، صارت كتير صعبة نظرا أنه الدروس صارت كمان على التليفونات وأونلاين وإلى آخره. فنحن عملنا نظام أنه التليفون بينسمح فيه بالويك أند بس سبت وأحد، ببقية الأيام لا ما فيه. والشي اللي بده مثلا PPT PowerPoint أو هول الإخبار اللي لابد منهم تليفونات ما منشوفهم على الشاشة، منطبعهم منعملهم وراق ومثل كأنهم على التليفون وبيستخدمون على وراق، يعني شيء ملموس، عرفتوا؟ هيك بتكونوا عم تقللوا مخاطر استعمال الشاشة، ومنه كمان بتكون اتفقتي انت وياهم على هيدا النظام، مش بتفرضي من حالك بدون ما تاخدي وتعطيمون. بتقيلوا نحن متفقين، ناقشوا وحطوا الرولز انتو سوا، قولي لهم انه التليفون بس بالويك اند، وبرضه لو بالويك اند مش بياخدوا 24
0: تحت نظرك
1: صح يعني. وممنوع يبقى التليفون بأوضة الأولاد. ما تخلي لهم يحدون على الطبقة اسحبي.
0: نعم فيها يعني أنا فيها مع إيمان الصراحة بهالموضوع. طيب كمان عنا رسالة من أول شيء صباح الخير للجميع، علي شحيمي بفتكير عم بوجه تحية لأهله بتركيا وعم يطلب دعاء لألون. كمان عم يطلب مديح عن المدينة، سلامة للشيخ محمد الشحيمي والشيخ محمد الأخرس. خلينا نسمع شيء من عندك حسام.

0: دعالي على لبس الفضفاض اللي حكيت عنه. انا ما قلت فضفاض يعني فضفاض يعني السيرفيتمون اللي هي اللي دايما بتريح بمنطقه الخصر, وكنت عم بحكي على الرجال اصلا. دايما السيرفيتمون او البيجاما بتعطي شعور بالراحه اكثر من الجينزات وما هالجينزات. فلما الواحد عم يلبس طول الوقت هول السيرفيتمون, عم بحكي على الرجال, ما بيحس على حاله بالغالب انه هو زاد وزنه. اما اذا كان عم يلبس الجينز فبيبلش يحس على حاله انه عم يضيق عليه وهيك.
1: ايوه
0: يعني وضح اكثر فكرتي.
2: لا اكيد اكيد ونحن اكيد كنا عم نحكي عن الرجال, الموضوع كان واضح.
1: نعم بدي صبح على سيد هاني كمان. سيد هاني عم بيقول ما بياخد قرار عادة إلا وبيمشي فيه إلا الطبخ. أسعد الله صباحكم سيد هادي فياض كمان
0: اختصاصي إعادة رسائل من ورائي.
1: طب ما عم بيضووا؟ لا وأنت كمان بس أنا بمرق لك.
0: ايه صح.
1: ايه صباح الخير علي وإيمان, معكم دارين من ألمانيا. أختة لأنجي بدها توجه تحية لأختها.
0: أوه تحية لأنجي وإختها. نسرين بتقول الرجيم والرياضة يا علي بس ما عم بلاقي حدا يمشي معي دغري. بمشي مثل هلا يعني على البحر مثلا, نشاط حيوي. أنا من الناس اللي برغب أنه أعمل رياضة لحالي. يعني أنا بميل أنه أنزل أتمشى لحالي أو أنزل على الجيم لحالي, لأنه بحس أنه حارتبط بشخص وأنطره وهو يمكن يمشي سريع أنا بمشي بطيء أو بالعكس. لا انزلي لحالك. أنا برأيي
1: ايه الواحد بحاجة يعني يكون لحاله بأوقات. الرجيم والرياضة عم بتقول نسرين. الرجيم والرياضة يا علي بس لما بلاقي حدا يمشي معي. هلا انت قلتها. اوكي سافا.
0: بعد في دقيقتين. طيب صباح الخير. نعم تفضلي.
1: لا لا لا لا تفضلي.
0: لا لا اكيد
1: بطلت احكي انا.
0: تحية طرابلسية من أبو طه, أبو طه عفوا, من السقف للأرضية. شو قصة السقف الأرضية اليوم؟ لا في الباقي ما حقدر أقوله الصراحة. تحية, هذه الرسالة من أبو طه.
1: أوكي كمان بدون يصبحوا على آسيا الندي من البقاع وبتهدية أنشودة على زوقكن.
0: نعم بعد معنا يمكن دقيقة ونص للإعلانات. شو رأيكم نرجع نسمع أنشودة الحاج محمود وهبي, هالأنشودة الجديدة الجميلة جدا. إيمان شو اسمها الأنشودة؟ ودوني
1: لحبيبي.
0: ودوني لحبيبي جديد المنشد الحاج محمود وهبي. بنسمعها ومن بعدها فاصل إعلاني عناوين الصحف وقصة

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة، مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
2: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الأربعاء 6 من أيار 2026 الموافق 18 من شهر ذي القعدة 1447 هجرية.

نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنونت لبنان يترقب الرد الأمريكي على التحفظ الرئاسي، الجيش يكثف التوقيفات، هل بدأت حصرية السلاح؟

من النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. إسرائيل لا تغير أهدافها منذ 70 سنة. تصورات لحلول تحاكي الماضي وخلافات كبيرة بين الساسة والعسكر. كيف يدير ابن فرحان المرجعيات الطائفية؟ الخليج صدمة الحرب.

وإلى جريدة الديار، وقد عنونت تحرك فرنسي ومسعى مصري: إسرائيل تهدد بالتصعيد وفد من الحزب في بكركي، أرز لبنان مشروع استيطاني في الجنوب، ترامب طهران تريد الاتفاق، وعرقجي في الصين.

نتابع مع عناوين صحيفة البناء. موسكو وبكين للفيتو لأي نص يدين إيران ويعتمد الفصل السابع بعد فشل الحرب. تعليمات القيادة لجيش الاحتلال لاحتماء داخل المواقع وراء الشبك وعدم مغادرتها.

وإلى جريدة اللواء، وقد عنونت عون لتسليم أمن الجنوب للجيش والقوات الفرنسية باقية، كرم في واشنطن، وروبيو لا يستبعد التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل ولبنان، ترامب لم يسقط الخيار العسكري، وعرقجي يسبقه إلى الصين، مشروع قرار أممي أمريكي خليجي لفرض عقوبات على إيران، وتخوف من فيتو.

من أبرز ما عنونت صحيفة الشرق: الفرق بين السعودية ودول الخليج وبين إيران. حاملة الطائرات بوش عبرت مضيق هرمز والحصار يشتد. رفض عربي للهجمات الإيرانية على الإمارات، ومجلس الأمن ينعقد اليوم لبحثها.

وإلى جريدة الجمهورية، ومن أبرز ما عنونت: لبنان ينتظر موعد الاجتماع التحضيري، عون مسار المفاوضات آخر ما تبقى للحل.

ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط. تصعيد إيراني تحت سقف الهدنة، ولي العهد السعودي: نقف مع الإمارات في دفاعها عن أمنها، رئيس اللبناني يتعهد العمل لسلام دائم، طبول المواجهة تقرع بين الخرطوم وأديس أبابا.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا كومباني أجهزة خلياوية، إيطاليا كومباني بالطالعية.
2: مؤسسة إيطاليا اسم لامع ببيع أجهزة الخلوي الحديثة بالإضافة للقطع الإلكترونية الأصلية. مبيع خطوط وتشريج بخدمة ممتازة. 03-79-39-11 فرع تاني البربير ملاصق لبن عدنان.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: ورجعنا لكم بصباح المعرفة وبعدنا مكفين بفقراتنا. بدي وجه تحية للشيخ محمد هدلة وعليكم السلام. عم بوجه تحية كبيرة لنا ولجميع المستمعين، كمان تحية مميزة للصديق الغالي الحاج محمود وهبي مع تهنئة كبيرة بمناسبة الأنشودة الجديدة الرائعة. وعم بقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا عند الحبيب المصطفى. فاطمة الحمصي عم تقول اوكي ما حقول شو عم تقول.

0: شو عنا طبخة اليوم يا إيمان؟
1: اليوم يا علي بدنا نطبخ دقة اللحم المفروم اليمنية.
0: أيوة شيء جدا. أيوة أيوة
1: ما بقى لبناني صرنا يمني يا جماعة.
0: شو قصتها هذه اللحمة؟
1: ما بدون جنريك هيك بدكم تفوتوني على الناشف؟
0: ولو
1: ولو يا حسام ولو
0: جنريك من عندك حسام.
2: طبخة اليوم
1: هيدي يا علي طبختنا. أول شي بنتلقى ما تلقيم يعني بالخبزة أوكي. بدنا نجيب أول شي هيك زيتاتنا الحلوين الزراف, بدنا نحمر اللحم المفروم الناعمة لحد ما يروح لونه يعني. أكيد بدنا نكون حطينا ملح فلفل قرفة, بدي حط بابريكا لا تعطيني اللون الأحمر الحلو. بجيب البصلة بقطع جواني حب قلية مع اللحمة. بنرجع كمان منجيب الفليفل الملون الخضرة والحمرة والصفرة كمان جواني منحطهم فوقهم من قليهم. التوم كمان ما مندقه منبرشه أو منفرمه كمان منحطه فوقهم. من بعدها كمان منجيب البندورة منقطعها مكعبات صغار كمان منحطها فوقهم. إذا كان عندك بطاطا مقلية من قبل كمان بتحطيهم فوقهم, أو بتعملي أنت بطاطا مقلية بس كتير رفع بتحطيهم فوقهم وبتقليهم بتغطيها شوي لحتى الخليط يتجانس كله سوا. واخر شيء بقدونس شيء كتير طيب. اخر شيء بتفرمي شوية بقدونس بتحطيهم على وجه الصحن وبتتلقميها مثل ما ذكرت بالخبزة صحتين وهنا.
0: شكلها طيب كتير,
1: شيء كتير طيب.
0: عملوها
1: اليوم ايه عملوها اليوم.
0: بيتاكل جنبها شيء بندورة
1: او كبيس. دقة اللحم المفروم اليمنية فيها بندورة فيك تاكل كبيس بيلبق معه
0: يس. طيب هذه كانت طبخة
1: وسهلة وسريعة.
0: نعم سريعا خلينا ننتقل لقصة وعبرة. بدي اقول القصة اليوم يعني كيف بدي لكم هيك ملفتة. نسمعها يلا هلا بعد شوي.

0: قصة وعبرة.
1: يقال إن إحدى الجامعات في دولة عربية كانت بلا أسوار، فكان يمر عبرها العربنجية اختصارا للطريق، والعربنجية هم أصحاب الحمير التي تجر العربات. فتذمر الأساتذة الجامعيون وقتها وذهبوا إلى رئيس الجامعة والذي أصبح بعدها وزيرا للثقافة، وكان ويقال كان رجلا بليغا. اشتكى له الأساتذة بأن العربنجية والحمير يدخلون الجامعة وهو شيء غير لائق، لكن رئيس الجامعة قد تبنى رؤية فريدة شعارها جامعة بلا أسوار، وأصر على قراره وقال لهم: ليس مهما أن تدخل الحمير إلى الجامعة، المهم أن لا تخرج منها بشهادة جامعية.
2: قوية القصة، ما تقول يا حسن؟
1: قوية كتير.
2: على كل، لنحكي أكتر عن هالموضوع وشو ممكن ناخد منها عبر، بيسعدنا نستضيف الداعية الزميلة أماني الحسين. أهلا وسهلا بك ست أماني، ويسعد صباحك.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: أهلا وسهلا.
2: يعني شو رأيك بهالقصة؟
3: يمكن الختمة قد تكون هي مضحكة، بس هي وراها كتير أشياء وعبر نحن مطلوب نفهمهم منها لهذه القصة.
1: صحيح.
2: نعم. تفضل.
1: الهوى لي.
2: نعم.
3: بداية يعني هيدا الاعتراض، إذا فينا نقول، من بعض الأشخاص اللي ما حبوا هيدا المظهر غالبا بيكون نابع من تعلق بالمظاهر. يعني لما بيشوف حاله هو بيحط حاله بقالب واللي حواليه غير، ما عنده نفس الصفة اللي هي عن اللي هو عنده إياها، فبيكون بيعتبر إنه كيف أنتوا فيكم تفوتوا مثل ما بيقولوا على عالمنا الخاص. بيكون عم يتعلق بالمظاهر من جد، إنه في بعض الأشخاص يعني بيقولوا إنه الناس ما قامت.
1: نعم.
3: فهو صح بالفعل، بالفعل نحن بهالمجتمع كل واحد عنا في له دوره اللي هو بيكمل فيه دور الآخر، بس هيدا الشيء ما بيعني أنه نحنا ننتقص من دوره، ما بيعني أنه نحنا نستغني عنه. نحنا بصغار كانوا يحكوا لنا قصة عن بعض الأشخاص اللي هن عندهم شهادة معينة، قال قرروا أنه يروحوا يعملوا لنفسهم محلة، ما بيسمحوا يدخل فيها بعض الأشخاص اللي هن من غير حرف ومن غير مهن. فعمروا هيدي البلدة وعاشوا فيها، بس بعدين اكتشفوا لما انتزع أول أسطل ولما تراكمت النفايات إنه هن ما إلهم غنى عن بقية المهن.
1: نعم.
3: احنا بهيد المجتمع صح كل واحد عنده شهادة معينة، كل واحد عنده وظيفة معينة، بس ما بيعني لأنه أنا بستغني عنه ولا أنا أنظر إليه بنظرة الازدراء.
2: نعم.
3: يعني نحن من هاي القصة فهمنا انه هيدا الشخص انه مين انتو، كيف انتو بتقدروا تفوتوا، بس كمان نحن بنفهم انه مش كل حدا معه شهادة بيقدر يفهم اكتر من الشخص اللي هو ما عنده شهادة. كم من اناس بيكونوا هني حاملين شهادات وقارئين كتب كتير، بس هيدا ما بيعني لا انه صار عالم ولا انه هو صار مثقف.
1: صحيح.
3: يعني بتلاقي بعض الاشخاص بيغير مثل ما بيقولوا قناع وجهه، مثل ما بيغير بدلته الرسمية، بيظهر وبيفوت على الجامعة بس بيكون هو بقلب بيته عصبي المزاج وصليط اللسان، حتى ممكن على أمه اللي علمته كيف يحكي. فهيدا ما بيعني أنه هو بيفهم أكتر من غيره، ويمكن سبحان الله يكون هو الظروف اللي عنده ساعدته أنه هو يكون بهيدا المنصب أو بهيدا المقام أو أنه يكفي تعليمه. نحن بالحياة صادفنا كتير أشخاص كانوا جداً مهرة بالمدرسة، مجدون جدا، مجتهدون، بس سبحان الله يمكن الظروف المادية الاجتماعية ما خلتهم يكفوا. فهو الشخص ما معنى أنه هو أدنى مني بالعلم أو بالثقافة أو بالمعرفة، وأنا إذا أتيحت لي الفرص ما معناها أبدا أنه أنا أنكر أنه هيدا الشخص هو كان مجد ومجتهد. فاللي بيعرفه الواحد عن نفسه هو يقين، واللي بيعرفون الناس عنه هو ظن، فما يبخع نفسه وما يخدع نفسه انه هو انه انا بفهم اكتر، انا وصلت لرتبة اعلى لمنصب اعلى. فسبحان الله هون نحن على طول مثل ما بنقول الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحتكام للشرع.
1: صحيح.
3: انه انا اذا اتيح لي انه كون عندي وظيفة معينة انه انا مطلوب استعملها لحتى افيد المجتمع، لاني انا فرد من هذا المجتمع، وبصلاح الفرد ان شاء الله يصلح المجتمع. اما انا لو كل واحد اتعلم قال انا بدي اتعلم لنفسي مش لفيد غيري، كيف بدي يصير صلاح المجتمع؟ وبعدين بهيدي الوظيفة مطلوب أنا أكون عندي إخلاص وعندي أمانة. كم من أشخاص بيكونوا هن استولوا على مناصب معينة بشهادة وقد تكون مزورة، لأنه بعض الأشخاص قد يلجأ إلى المناصب ولو بالطريق الحرام. ليه؟ لأنه هيدا مثلا بيتيح له يتعرف على ناس كتير، يمكن بيحقق له دخل عالي، فهيدا المنصب هو قد يستغله وهو منه كفء، ما عنده الكفاءة، ما عنده الأمانة.
1: صحيح.
3: فهيدا القصص ما بتعطينا معيار أنه الذي يحمل الشهادة هو شخص أهم أو أنجح أو عنده تفضيل على من لم يحمل الشهادة. في أشخاص كتير نفعوا البلاد والعباد ما كان معهم شهادات، مثل الأئمة اللي هن انتشر علمهم في الدنيا. كان نعم. شو نيتهم؟ نيتهم أنه ينشر العلم لله تعالى، فلما كان عندهم إخلاص بقي هذا العلم بقي منتشر بين الناس. أما الشخص اللي هو بس بهمه أنه هو يحصل على هذا المنصب لحتى يكون هو يحسن وضعه العائلي والمادي، طيب لما بيروح كيف الناس بدهم يتذكروا؟ فسبحان الله هيدي الكلمة اللي ختمت بها القصة هي أن لا يخرج منها. يعني شخص عنده مبدأ، ما عنده منطق بالتفكير، ما مطلوب يكون بهيدي الجامعة بهيدا التفكير وبعدين يطلع ويقول أنا تخرجت من هالجامعة ومعي هيدي الشهادة. فتعبير بلا أسوار يعني أنه نحن نكون منفتحين على المجتمع، أنه نحن نكون متقبل.
1: ست أماني بعدك معنا؟
3: نعم أنا عم بسمعك.
1: نعم راح الخط.
2: راح يعني آخر جملة ما طلعت.
3: نعم كنت عم أقول أنه هو التعبير هيدا ما بيعني أنه بس هي جغرافيا هيدي الجامعة بلا أسوار، معناها الانفتاح على الآخر، تقبل الآخر، أنه نستفيد من الناس اللي هن بهيدا المجتمع. يعني لما هن قالوا بلا أسوار معناها أنه هي جغرافيا بعدها منخرطة بموقع المدينة، يعني لحتى على طول نتذكر أنه نحن من هيدا المجتمع، ما فينا نكون منعزلين عنه.
1: صحيح.
2: الست أماني الحسين شكرا لك على المداخلة، وإلنا لقاء تاني بإذن الله لاحقا، وسلامنا الكبير لفضيلة الشيخ محمد هدلة.
3: شكرا لكم،
2: في أمان الله.

0: إذن مستمعينا الكرام بختام هذه الحلقة.
1: طيب بختام برنامجنا لليوم يا علي بدي أذكر ببرنامج بسمة أمل مع رولا مكداشي.
0: بسمة أمل
1: أيوة مع الريفرب. بسمة أمل مع رولا مكداشي عنوان حلقتها لليوم التربية ما بين اليوم ما بين الأمس واليوم ما الذي تغير. ضيفة الحلقة ليال الخطيب الاختصاصية ليال الخطيب وهي مدربة حياتية أسرية وزوجية. ترقبون اليوم الأربعاء بتمام الساعة 10:15 صباحا بتوقيت بيروت.
2: وكمان اليوم الأربعاء 6 أيار بدنا نذكر بمواقيت الصلاة بتوقيت بيروت بيدخل وقت الظهر الساعة 12:40 دقيقة، العصر 4:23، المغرب 7:31، العشاء 8:56، فجر الخميس الساعة 4:03 دقائق. بكرة الخميس خلص الأسبوع دغري
1: ركض
2: ما حسينا في حصان صح؟ نعم أوكي. وشروق بكرة شروق نهار الخميس الساعة 5:37.
1: برنامجنا خلص يا علي بس نعم. كفوا اسمعوا إذاعة نداء المعرفة من الصبح للمساء بتستفيدوا إن شاء الله. ملتقانا يتجدد غدا الخميس ما خلي يحكي لعلي. بكرة الخميس ملتقانا الساعة 7:15 صباحا. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
0: إذن ملتقانا بكرة الساعة 7 صباح. إلى اللقاء.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا كومباني أجهزة خلوية، إيطاليا كومباني بالطالعة هي.
2: مؤسسة إيطاليا اسم لامع ببيع أجهزة الخلوي الحديثة بالإضافة للقطع الإلكترونية الأصلية. مبيع خطوط وتشريج بخدمة ممتازة. 03-79-39-11 فرع تاني البربير ملاصق لابن عدنان.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

0: نداء المعرفة. شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل، 03-477-027.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرف هالنويرة؟
5: اكيد
4: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
5: اها،
4: وكمان في كوكتيلات طيبة وارجيلة. انتبه والاجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، رستو كافيه دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. واذا بدك في الخليوة 03-793-911.
5: تمام.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
7: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
9: ولو بدها سؤال أكيد بدق لبقى.

الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز لسورة الحديد. تفاسير معتمدة لهذه السورة القرآنية الكريمة وما فيها من أحكام وبراهين تدل على عظمة الخالق سبحانه. الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز لسورة الحديد مجالس مباركة لتفسير القرآن العظيم مع الشيخ رمزي شتيلة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نكمل إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الحديد. أعوذ بالله من

يوم ترى المؤمنين والمؤمنات أي يوم القيامة ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم معناه يمضي نورهم بين أيديهم وبأيمانهم أي يكون لهم نور بين أيديهم أي أمامهم وبأيمانهم لأنهم يؤتون صحفهم من هذه الجهة يعطى المؤمن صحيفة أعماله بيمينه أما الكافر فيعطى كتابه بشماله وراء ظهره نسأل الله السلامة بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تقول لهم الملائكة بشراكم اليوم يبشرونهم بالجنة بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحت أشجارها الأنهار أنهار من ماء من لبن من عسل من خمر لذة للشاربين خالدين فيها أي لا يخرجون منها فنعيم الجنة دائم مستمر فأهل الجنة في النعيم إلى ما لا نهاية ذلك هو الفوز العظيم هذا هو الفوز العظيم الله عز وجل قال لمثل هذا فليعمل العاملون ثم قال الله عز وجل يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم يوم القيامة يوم يقول المنافقون والمنافقات المنافقون والمنافقات هم من كانوا يبطنون الكفر هم على الكفر كانوا لكن يظهرون الإسلام يدعون الإسلام يقولون بألسنتهم آمنا يقولون بألسنتهم نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكنهم في الحقيقة لم يؤمنوا هم كفار يعتقدون الاعتقادات الفاسدة في قلوبهم الكفر والعياذ بالله فلم يؤمنوا بالله ورسوله هؤلاء يوم القيامة ماذا يقولون للذين آمنوا انظرونا معناه انتظرونا يقول المنافقون والمنافقات عندما يرون المؤمنين والمؤمنات يمضي نورهم بين أيديهم وبأيمانهم انتظرونا نصب من هذا النور الذي معكم انظرونا نقتبس من نوركم أي نصب نأخذ من هذا النور قيل رجعوا وراءكم فالتمسوا نورا يقال لهم ارجعوا وراءكم وهذا طرد لهم تقول لهم الملائكة ارجعوا وراءكم هذا من باب التهكم بهم لأنهم لن ينالوا نورا يوم القيامة لن ينالوا نعيما يوم القيامة لا ثواب لهم يوم القيامة ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا إذن يقال لهم هذا من باب التهكم بهم فضرب بينهم بسور يضرب بينهم يجعل بينهم وبين المؤمنين سور الله عز وجل ذكر

0: في هذه الآية أنه يجعل بين المؤمنين وبين المنافقين يوم القيامة سور، أي حائط مائل. فضرب بينهم بسور له باب، هذا السور له باب، باطنه فيه الرحمة، أي من جهة المؤمنين فيه الرحمة والنور، وظاهره من قبله العذاب، ظاهره الذي هو من جهة أهل النار من قبله العذاب، نسأل الله السلامة من جهته العذاب. ثم قال الله عز وجل: ينادونهم ألم نكن معكم، ينادي المنافقون المؤمنين في الآخرة بعد أن يضرب بينهم بسور، يقولون لهم: ألم نكن معكم في الدنيا. هم كانوا معهم من حيث الظاهر يعيشون معهم، لكن هم ما كانوا على الإيمان. ينادونهم: ألم نكن معكم؟
1: قالوا: بلى.
0: يقول المؤمنون لهم: بلى، أي من حيث الظاهر أنتم كنتم معنا، لكن في الحقيقة أنتم ما كنتم مؤمنين.
1: قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم.
0: يقولون لهم: أنتم فتنتم أنفسكم، أنتم أهلكتموها بالكفر،
1: وتربصتم وارتبتم،
0: كنتم تتربصون تنتظرون ما سينزل بالمسلمين من المصائب والنوائب،
1: وارتبتم،
0: أي شككتم ما كنتم على الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا.
1: وغرتكم الأماني،
0: أي خدعتكم الأماني، وهي طول الآمال والطمع في امتداد الأعمار. ثم قال الله عز وجل:
1: حتى جاء أمر الله،
0: أي حتى جاء الموت، أي متم وأنتم على هذه الحالة، أي ماتوا على الكفر.
1: وغركم بالله الغرور،
0: خدعكم الشيطان، صار يقول الشيطان لهم، يوسوس لهم بأنه لا حساب لا قيامة، أو لو كان هناك حساب لن يعذبكم الله، وغير ذلك مما يوسوس به الشيطان ليخدع الناس، نسأل الله السلامة.
1: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية،
0: لا يؤخذ منهم فدية، أي ما يفتدى به، لا يقبل منهم شيء في الآخرة، هم أصلا لا يكون معهم مال يوم القيامة.
1: ولا من الذين كفروا،
0: المنافقون هم كفار، لكن هذا تأكيد من الله عز وجل أنه لا يقبل من أحد يوم القيامة من الكافرين شيء مما يفتدى به.
1: مأواكم النار،
0: أي مرجعكم نار جهنم، هي مصيركم،
1: هي مولاكم،
0: أي هي أولى بكم.
1: وبئس المصير،
0: أي بئس المصير جهنم، نسأل الله السلامة. نعود إلى تلاوة الآيات.

0: المصير.
1: صدق الله العظيم، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
2: اقرأ القرآن.
3: الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز لسورة الحديد. تفاسير معتمدة لهذه السورة القرآنية الكريمة وما فيها من أحكام وبراهين تدل على عظمة الخالق سبحانه. الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز لسورة الحديد، مجالس مباركة لتفسير القرآن العظيم مع الشيخ رمزي شتيلة.

أصابك ألم في رأسك؟ استمع إلى ما قاله أحد الصالحين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أحد الصالحين: أصابني وجع شديد في رأسي، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فوضع يده على رأسي وقال: بسم الله، ربي الله، حسبي الله، توكلت على الله، اعتصمت بالله، فوضت أمري إلى الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ثم قال: استكثروا من هذه الكلمات، فإن فيها شفاء من كل داء، وفرجا من كل كرب، ونصرا على الأعداء، فاحفظوها إخوة الإيمان واعملوا بها.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24. عم بتفتش على تليفون، ايباد، لابتوب او حتى صيانة او خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة باسعار ممتازة بيقدم لك اي نوع هاتف او خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل اخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. يستمر العدو بالتصعيد، حيث استهدف الطيران المسير المعادي فجرا مسعفي الهيئة الصحية في بلدة دركيفة، ما أدى إلى سقوط 3 جرحى. وكان الطيران الحرب المعادي أغار ليلا على بلدتي برعشيت وألواي، ما أدى إلى أضرار جسيمة في مدرسة برج ألواي الرسمية. في المقابل، قالت المقاومة في لبنان في بيان أنها استهدفت آليات عسكرية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في منطقة وادي الجمل بين بلدتي ماس الجبل وحولة بقذائف المدفعية، كما استهدفت تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي عند مرتفع صلعة في بلدة القنطرة بمحلقة انقضاضية. في الإطار الحكومي، يعقد مجلس الوزراء 3 بعد ظهر الغد في السرايا الكبيرة برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام جلسة لمتابعة البحث في الأوضاع الراهنة، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. تشريعيا، تعقد قبل ظهر اليوم جلسة مشتركة للجان المال والموازنة الإدارة والعدل والدفاع الوطني والداخلية والبلديات، وذلك لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة في مضيق هرمز لفترة وجيزة، مشيرا إلى أن القرار جاء بناء على طلب باكستان ودول أخرى. في المقابل، أفادت قناة بريس تي في الإيرانية نقلا عن مصادر بأن طهران أطلقت رسميا آلية جديدة لتنظيم حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الآلية الجديدة دخلت حيز التنفيذ. في الأثناء، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي بدأ لقاء مع نظيره الإيراني عباس عرقجي في بكين اليوم، وذلك قبل أسبوع من الزيارة المقررة أن يقوم بها ترامب إلى بكين يومي 14 و15 من أيار. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، نفى متحدث باسم الخارجية الإيرانية اتهام الإمارات لإيران بإطلاق صواريخ ومسيرات عليها، مؤكدا أن الإجراءات الدفاعية الإيرانية موجهة حصرا على أمريكا. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.

0: المعرفه. اذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. واذا بدك قطعه مميزه وفريده من نوعها، ما إلك الا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11. بإدارة إدريس محمد.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان، لكل لبنان، لكل لبنان.
1: هذا البرنامج برعاية
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.

مرحب فيكم مستمعينا الكرام مع برنامجنا بسمة أمل مثل كل يوم أربعة. أجمل التحيات من رولا لألكن. حنترافق سوا مع برنامجنا ودايما عبر أثير إذاعتنا نداء المعرفة صوت المشاريع عبر الموجات العاملة 91.1 91.3 و 91.5 ميجاهرتز FM. برحب أيضا بكل مشاهدينا اللي حيرفقونا عبر قناتنا على اليوتيوب. نحن بانتظار تحياتكم الصباحية كالمعتاد، وأيضا إذا عندكم أسئلة تطرحوها حول حلقتنا لليوم يلي عنوانها التربية بين الأمس واليوم، ما الذي تغير؟

فإذا أسألكم حنتلقاها عبر قناتنا على اليوتيوب وأيضا عبر رقم الواتس أب يلي حابب يبعث لنا 01 667 602 نداء المعرفة.

0: خليكم معنا ورفقونا محلتنا لليوم بصمة أمل، وتحت عنوان مثل ما ذكرت التربية بين الأمس واليوم، ما الذي تغير؟ أصدقائي، ما بين أيام زمان واليوم صار في فجوة كبيرة بطرق التربية، بين الماضي يلي كان أغلبه بساطة ووضوح، وبين اليوم المليان بالتحديات بتنشأ وبتختلف بين الناس طرق التربية. بس أكيد الصح بيبقى هو الصح مهما اختلفت الطرق. مرجعيتنا وحدة وهي ديننا الحنيف. حتى نوضح أكثر الطريق الصحيح بهالموضوع، نستقبل ضيفتنا الكريمة ليال الخطيب، مدربة حياتية أسرية وزوجية. أهلا وسهلا فيك ليال. أهلا
1: فيك مدام رولا،
0: نورتينا.
1: الله يبارك.
0: ونحن بانتظار حلقتك لليوم. ما شاء الله موضوع كتير مهم وناس كتير عم تسأل عنه، وأنا خاصة اليوم حضرت هذه الحلقة معك لأنه تحت طلب بعض المستمعين. فإذا حنحكي اليوم عن التربية بين الأمس واليوم، شو اللي تغير يا ترى؟
1: طيب أول شيء، هيدا اليوم حنحكي عن موضوع بهم أغلب البيوت. أغلب البيوت عندها أولاد معينة أو عم بتواجه هيدا الأمر، أحفاد أولاد إكسترا. طيب شو عم نحكي؟ هل الزمان التربية كانت هي الصح، ولا هل يوم التربية هي الصح؟ هيدا سؤال بيطرحه، بس وين الحقيقة؟ لا زمان كانت التربية كلها أسى، ولا التربية اليوم كلها دلع، ولا هي في ناس بتقلك التربية اليوم الحديثة هي الصح. التربية الحديثة حنحكي أكتر عنها خلال الحلقة، ولكن حنقول شو الفرق الحقيقي اللي ساعدنا انه نحن نغير امور معينه نحن قبل كانت عم نستخدمها بتربيتنا. شو هو الفرق الحديث اللي نحن اليوم عم نشهده؟ الفرق الحديث انه نحن صرنا بعالم التكنولوجيا. انا ما بقى فيي الغي انه انا وابني او انا وولادي عم نمر وعم نعيش بعصر التكنولوجيا والانترنت. انا ما بقى فيي الغي انه انا ابني دروسه اونلاين عم بتكون. انا ما فيي الغي انه اغلب الامور اللي عم نشتريها عم تكون اونلاين. ما فيي حتى الغي انه حتى العلم بالبلد لما يسيء الوضع بالبلد وين عم يتجه؟ نحو الاونلاين والانترنت. فنحن مغموسين بالتكنولوجيا، فهذا مهم جدا، الاهل مهم جدا يفهموه.
0: نعم، عم بيعمل مشكله ببعض البيوت هيدي.
1: طبعا
0: نعم
1: طبعا.
0: صحيح. قبل ما نفوت اكثر بهالموضوع، حاب ارجع اذكر إلا عنده أي سؤال حابب إنه يشاركنا اليوم الحلقة، بيقدر إن كان تحية صباحية أو إن كان عنده سؤال، بيقدر عبر قناتنا على اليوتيوب أو عبر الواتساب على الرقم 01-667-602 نداء المعرفة. سؤالنا اللي نحب بلشو معك ليال اليوم، دايما بنسمع عم نذكر أو عم نذكر عبارة التربية الحديثة، لو بتعطينا فكرة شو المقصود منها كلمة التربية الحديثة؟
1: هون بس كمان بدي أشير لشغلة.
0: نعم.
1: قبل ما نفوت بالتربية الحديثة، إنه التربية من قبل كان في عندك عالم حنونة، في عالم تعرف تتصرف، في عالم تتصرف بحزم بوعي مع ابنها، ونفس الشيء بهيدا الزمن. صحيح. في ناس عندك بتتصرف بوعي بفهم بحزم، وفي ناس بتطلع كتير. فهو حتى من قبل بتلاقي ناس عالم قاسية، ناس بتضرب، ناس مهملة. فهيدا بكل الأزمنة، مش إنه بس قبل كان وهلأ تغير. لا. يمكن هلأ صار التصويب عليه أكتر، والأمور عم بتكون أوضح وعم تكون للأسف يعني أغلب على السوشيال ميديا أو مباحة، يعني مثل ما بيقولوا.
0: نعم.
1: الجميع عم بيشوفها.
0: نعم. يعني بتشوفي بالحالتين، إن كان بالماضي ولا إن كان هلأ، عم نشوف الحالتين.
1: نعم.
0: نعم. موجودين.
1: تماما.
0: بس بدنا الإرشادات تكون صحيحة ومظبوطة، وأكيد بما يوافق ديننا كمان.
1: طبعا. نعم. خلينا أول شيء نبسط الفكرة، شو هي التربية الحديثة؟ حنخبركم التربية الحديثة من هي، لا دلع زيد، ولا أنا حط ارسم انه طفلي يعمل اللي بده اياه بلا حدود وبلا قوانين. لا، التربية الحديثة منا هيك. التربية هي مزيج بين الاحتواء وبين الحزم. بدي يكون في محطوط حدود وقوانين معينة لطفلي، وكمان بنفس الوقت بدي يكون فهماني لمشاعره. طيب ممكن الأمر الحلو اللي فينا ناخده من التربية الحديثة إنه الأم كيف بدها تكون والوضع اللي بتكون فيه الأم. بتلاقي بالتربية الحديثة الأم أغلب الوقت بدها تكون محافظة على هدوءها، وهيدا نحن بنعرف إنه أمر مهم جدا. يعني بنعرف الغضب لشو بيودي، أغلب الأوقات بيودي لأمور غير جيدة.
0: ما حتعرف تتصرف لما حتكون هي غضبانة.
1: تماما. فالتربية الحديثة بتراعي إنه أنا أغلب الوقت، إذا ما هو كل الوقت، أنا وعم برشد ابني أو أنا وعم بوجهه وعلمه، بدي يكون رايقة. ما في عندهم، ما في عييت، ما في صريخ بالموضوع، ما بنطر لأوصل لمحل عبي أمور سلبية لعصب على ابني. فهوني بس كمان بدي أقول شغلة، بتقلك تسمعي عالم بتقليك انه هلا انا بدي اقعد افهم مشاعر طفل، الطفل انه بحس يعني مثلنا بيشعر مثلنا؟ طبعا
0: طبعاً.
1: الجواب هو اكيد
0: نعم.
1: الطفل عنده احاسيس، بيزعل، بيتضايق، بتحسي اوقات تعبان بده ينام، بنكويد، بيبكي اكسترا من التعب،
0: عنده شيء زعجه بس يمكن ما عارف يعبر.
1: تماما، هيدا هو الفرق.
0: نعم.
1: الكبير بيعبر، الصغير صح. ما بيعرف يعبر
0: صح.
1: اوقات حتى ما بيعرف يكمل شو عم بحس. فاذا بتساليه بيقول لك طب ما بعرف شو بني.
0: نعم.
1: هيدا هو هون دورنا نحن، مش بس اكيد تعليم وتوجيه وتربيه وارشاد ودين واكسترا، بس كمان علمه طب انا شو عم بحس، ليفهم، ليفهم نقل، ليفهم حاله، ليعرف كيف بده يتصرف مع غيره. بكره هو فايت على مجتمع، مع عائله ان شاء الله، مع عالم كبار بده يتصرف، فبدي فهمه، بدي وعيه لهالامر. لبسط الموضوع اكثر بفهم المشاعر، حقلك انت كامرأة كبيرة تخنقتي مع زوجك، انفعلتي وصرت تبكي ومقهورة، هل انت بتنبسطي انه زوجك يجي يعدلك الاغلاط اللي انت عملتيها بهيدا المشكل انت وعم تبكي؟
0: اكيد لا
1: طبعا. واذا بدنا نعكس الصورة، اذا زوجك قاعد معصب وعم بعيد بالبيت، هل من المنطقي انا كزوجي روح قله الأغلاط اللي هو عملها بهالوقت؟
0: لا أكيد
1: بدي أنتره ليروق طبعا. فنفس الشيء الولد، أنا بدي أنتره ليروق بفكرة إذا هو عم بيوقع في تانترم معينة مثل ما بيقول، يعني في نوبة غضب معينة، بدي أنتره ليروق ويهدى ليسمعني ليأخذ الإرشاد اللي أنا بدي ياخده.
0: نعم صحيح. وعسيرة أنه الولد كمان أنه هل عنده مشاعر بحس فيها؟ طبعا عنده مشاعر بحس فيها، ما بس هيك بتحفر جواته للولد. يعني أحيانا ضربة لقله أو كلمة قاسية لقله بتضم حفرة جواته بتذكرها عكبر
1: طبعا.
0: فالولد بيبقى كتير حساس، فبدنا ننتبه لمشاعره، ما بس إنه بحس، حساس كتير كمان
1: طبعا.
0: هيدا الشيء حيحفر جواته للمستقبل، حيضمه مذكر إنه فلان قال لي هالكلمة أو فلان ضربني، هيدا بتأثر كمان عليه، فكمان بدنا نراعي له مشاعره للولد
1: طبعا. علميا من عمر 5 سنين بتبلش الأمور الحلوة تتخزن بعقل الطفل، بتبلش الأمور السلبية كمان والصدمات بياخدها.
0: نعم.
1: كل ما الطفل كان أوعى وأذكى كل ما بتتسجل أكتر.
0: نعم.
1: فنعم هيدا شيء مفروغ منه، أكيد عنده مشاعر وأكيد بحس مثلنا، بس مثل ما قلت الفرق ما بيعرف يعبر.
0: نعم.
1: طيب خلينا نحكي عن أمر التربية الحديثة. هل أنا بالتربية الحديثة ما في شيء اسمه عقاب؟ الجواب هو أكيد لا، ولكن تغيرت المفاهيم، يعني تغير طريقة طرحها. شو قال؟ بدل ما نقول عقاب قال consequence. consequence يعني نتيجة سلوك. يعني أنا بتشوفي مثلا ابني، أنا نظفت البيت كله وابني إجا دلق عصير مثلا على الأرض، بتلاقي أغلب الأميات كانوا من قبل شو عملت وأنا تعبت وملامة وعيت وصريخ على الولد، خلص أنا تعبت فطع قطك ما بدي شوفك اليوم. بتلاقي ممكن هيدا الأمر. بس شو الفرق هلأ عن التربية الحديثة؟ التربية الحديثة ما بدها داعي للانفعال ولا عيط ولا صريخ. بجيب شقفة بعلمه كيف ينظف لينظفه. أو إذا هو بيعرف بده ينظفه،
0: هذي يكون كتير كول حتى تقدري تقومي فيها. يعني صراحة
1: هيدا مطلوب. ليك حقلك شيء، هيدا أمر الواحد منه صعب إنه يوصله وبده يدلي ويشتغل عليه. نعم.
0: بالتدريب.
1: نعم نعم. لأنه أنا مهم لأنا لحالي كمان كون كول. يعني شو عم بتجيب إلا أمراض الستريس والعصبية وإكسترا. فمهم جدا، والتربية هي يعني أنا حياتي عم بتكون من أهم أمور اللي عم بعملها التربية. فتخيلي أنا بكل أغلب الوقت اللي عم كون عم ربي فيه ستريس وعم بعصب وعيط وصرخ، فأنا شو حكون أغلب الوقت؟
0: صح.
1: فهمت شو قصدي؟
0: نعم.
1: طيب فمثلا وسخ مثل ما قلنا، بدي أعطيه الشقفة لينظف. كسر لعبته بده يتحمل النتيجة. كسرها ما في لعبة فورا، لا، لما أنا في مناسبة معينة أنا بدي أجيب لك اللعبة حتنجيب. فهيدا أمر جدا مهم أنه نعرف التربية الحديثة هي ما بدي أنا عاقب لمجرد العقاب، ولكن هي أساس التعليم للطفل. هيدا مهم جدا أعرفه. بتلاقي بعض الناس ممكن تفهم هيدا شيء خطأ، ممكن تقلك لا أنا بالتربية الحديثة بترك ابني يعمل اللي بده إياه بلا قوانين بلا حدود، يتصرف وما بدي أكسر
0: شخصيته يعني حتى هيك ما أصدمه للولد يعني. أي.
1: بس أنا بدي أقول شيء هون، ما في كسر شخصية، هيدي الشخصية بدها ترميم وتغيير. أنا ما في ابني اسمح له يقلل أدب مع الناس أو يقلل أو يعمل حركات سفيهة قدام الناس أو يتصرف معي بطريقة غلط، يأذيني، يحكي حكي كلام جارح أو يضربني قدام الناس وأنا أسكت كرمال شخصيته. لا. أي شخصية اللي أنا هيدي بدي أثقلها، بالعكس أنا بدي أغير هيدي الشخصية.
0: شو الشخصية اللي عم رب أنا تماماً.
1: تماماً. فتربية الحديثة ما بتلغي هيدا الشيء. وهون بدي أشير لنقطة معينة، تغيير السلوك أمر متاح وبيقدر ينعمل لو عمر وصل ابنك 7 لو وصل 9 أو أكبر، حتى بالمراهقين نحن منقول إنه في تغير نعم، ولكن الأساس بده، عم نحكي كمراهق هو بده يكون طالب هيدا التغير، بس بيصير والطفل أكيد بينشغل بطريقة تانية معه، ولكن الطفل سلوكه بيتغير نعم. في كتير أهل بيجوا بيسألوني طب أنا زوجي ما بده يجي معي على الجلسة، وأنا ما بده يغير تربية معه، بده يتصرف مثل ما هو معود. بقول له أوكي بيمشي، بيصير تغيير سلوك نعم، أكيد أسرع مع الطرفين صح. ولكن هو أمر بينجح تغيير السلوك لو حدا من الأهل. في أوقات بيجيني أميات، في أوقات بيجيني أبيات،
0: نعم لحالهم.
1: نعم.

الحج فضائل وأحكام، برنامج ديني نافع يتعلق ببيان أحكام الحج من أركان وواجبات ومحرمات.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا الحج فضائل وأحكام. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له.

بدأت القوافل تتحضر لسفر، وما أعظمه من سفر للطاعة. إنه سفر وفراق للأحبة وللوطن وللأولاد والأهل، ولكن إلى أين؟ إلى أرض الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو أغلى من هؤلاء جميعاً، إلى مكة المكرمة، إلى المدينة المنورة، ومنى وعرفة ومزدلفة. وفي هذه الأيام تثور في نفوس كثير من المسلمين نوازع الشوق، فيتوجهون من كل حدب وصوب من أطراف المعمورة قاصدين الديار المقدسة، بلاد الهدى والنور، ومهد نزول الوحي على نبينا عليه الصلاة والسلام، مهللين ومكبرين، يرددون خاشعين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إخوة الإيمان، إن الحج من جملة أهم أمور الإسلام كالصلاة والصيام والزكاة، فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان. والحج فرض بالإجماع على المستطيع. أما العمرة فقد اختلف فيها، فذهب بعض الأئمة ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ذهب إلى أنها فرض كالحج، وذهب بعض الأئمة إلى أنها سنة ليست فرضا. فيجب الحج والعمرة مرة في العمر، مرة واحدة، على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع، بما يوصله ويرده إلى وطنه، المستطيع بما يوصله ويرده إلى وطنه، فاضلا عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به، وفاضلا عن مؤنة من عليه مؤنتهم مدة ذهابه وإيابه. لا يطالب الكافر الأصلي بأداء الحج والعمرة، لا تصح العمرة منه ولا يصح الحج منه حال كفره، لكن يخاطب بهما خطاب عقاب في الآخرة. ما معناه؟ أي يعاقب عليهما لأنه لم يسلم فيحج. فالخلاصة أنه إذا وجد الشخص المسلم ما يوصله إلى مكة ويرده إلى وطنه من زاد وما يتبع ذلك، فاضلا عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به ومؤنة من عليه مؤنته مدة الذهاب والإياب، مع الأمن على نفسه وماله، فهو مستطيع أن يحج.

0: لم يكن معها محرم يحج معها أو نسوة ثقات، ولو كانت ثقة واحدة ما وجدت، فهذه لا يجب عليها أن تحج لأنها غير مستطيعة، لكن يجوز لها أن تخرج لحج الفرض وحدها، هذا عند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. وأما الأئمة الثلاثة الباقون أي أبو حنيفة ومالك وأحمد فلا يجيزون للمرأة السفر بلا محرم في حج الفرض وغيره، أما لغير الحج الواجب وهو النفل فلا يجوز لها السفر من أجله وحدها ولا مع النسوة الثقات حتى عند الإمام الشافعي. ويشمل هذا الحكم سفرها لزيارة الأولياء أو لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لها أن تسافر لغير الفرض من حج أو غيره إلا مع محرم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة مسيرة 3 أيام، وفي رواية: مسيرة يوم وليلة، إلا ومعها محرم. فإذا كان لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم أو زوج لحج النفل وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من الطاعات، فبالأولى أنه لا يجوز لها السفر وحدها لأجل التنزه.
1: قبل الحج تعلمتي وأحكام تمكنت منكي.
0: وخلاصة الكلام لهذا اليوم أنه يعلم مما مر معنا أن الحج لا يجب على الشخص إلا إذا وجد زاداً للحج، هذا الزاد يكون فاضلاً عن دينه ولو كان ذلك الدين مؤجلاً، أو كان ذلك الدين حقاً لله تعالى ليس حقاً للعباد كالكفارة والزكاة. فإذا كان الشخص عليه في ذمته دين لشخص أو عليه زكاة ما دفعها، وكان لو حج فاته أداء ما عليه من الدين أو فاته أداء الزكاة فهذا ليس بمستطيع، وأن يكون الزاد فاضلاً عن المسكن وعن الكسوة اللائقين به كما قدمنا، فيكفي أن يكون له بيت يسكنه ملكاً أو مستأجراً يستطيع دفع أجرته، وأن يكون الزاد فاضلاً عن مؤنة من عليه مؤنته كالزوجة والقريب الذي تجب نفقته عليه كأبيه وأمه الفقيرين. فإذا وصل المشتاق إلى مكة المكرمة رزقنا الله وإياكم الذهاب إليها، فما هي الأركان التي يقوم بها حتى يكون حجه صحيحا؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحج فضائل وأحكام. عبادة الحج من أهم العبادات التي يؤديها المسلم في حياته، ومن ثم كانت عناية العلماء عظيمة ببيان أحكام هذه الشعيرة الإسلامية.

الحج فضائل وأحكام، برنامج ديني نافع يتعلق ببيان أحكام الحج من أركان وواجبات ومحرمات.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

الحمد لله الذي جمع الأبيض والأسود والأحمر والأصفر والغني والفقير والعالم والأمي والرجل والمرأة والكبير والصغير والقريب والبعيد، مع اختلاف الأطوار والأزياء والعادات واللغات، على حب الحب الأحب إلى الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01 31 22 30، 03 740 711، 70 75 50 73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عيلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري، 01 666 311، الطريق الجديد 01 300 370، شويفات 05 807 107.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. رغم تمديد الهدنة بين لبنان والجانب الإسرائيلي، الخروقات الإسرائيلية متواصلة. طيران مسير فوق الضاحية الجنوبية والعدو وجه إنذارا إلى سكان 12 بلدة بالإخلاء فورا. الطيران الحربي المعادي أغار على صفد البطيخ. 3 جرحى باستهداف مسعفي الهيئة الصحية في دير كيفا فجرا. المقاومة في لبنان استهداف آليات عسكرية لجيش العدو الإسرائيلي في وادي الجمل بقذائف المدفعية. الرئيس عون أولويتنا هي صون وحدة هذا الوطن وحماية سيادته والعمل على إنهاء المعاناة التي يرزح تحتها شعبنا. جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر الغد في السرايا الحكومية. وزير الخارجية الصيني خلال لقائه نظيره الإيراني: وقف إطلاق النار بشكل كامل أمر لا غنى عنه. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن تعليق العملية الأمريكية في مضيق هرمز آملاً التوصل إلى اتفاق مع إيران. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة قباطية جنوب جنين. سلطات أوكرانيا أعلنت أن روسيا شنت هجوماً خلال وقف إطلاق النار الأحادي الجانب الذي أعلنته كييف. أخيراً الطقس المتوقع اليوم مستقر مع ارتفاع بسيط بالحرارة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. يتساءل بعض الناس عن حكم حلق اللحية للرجل، فحلق اللحية للرجل في المذهب الشافعي مكروه، يعني يقولون إن حلق اللحية مكروه. وقد بيّن الحافظ النووي أن أهل العلم ذكروا 10 خصال مكروهة، ومنها حلق اللحية للرجل، وذلك خاص بالرجال. أما بالنسبة للمرأة فيستحب أن تحلق شعر اللحية إن نبت لها. أما بالنسبة لإطلاق اللحية وما قد يرد من تعارض بين النصوص في حسب الظاهر التي تأمر بإطلاقها وعدم الأخذ منها، لأنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحفوا الشارب وأعفوا اللحى، والنصوص التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته طولا وعرضا، أي من طولها ومن عرضها، فيدل ذلك على أن إعفاء اللحية حكمه الندب الأحسن يعني، وأن الأمر الوارد في نصوص النهي يدل على كراهة حلق اللحية. فحكم حلق اللحية في مذهب الإمام الشافعي بالنسبة للرجل أنه مكروه وليس عليه معصية، والأحسن أن يعفيها. أما في المذهب الحنفي فقد قال الحنفية بكراهة حلق اللحية كراهة تحريم، يعني عند الحنفية لا يجوز للرجل أن يحلق لحيته، وقالوا إن السنة في اللحية أن تكون بمقدار قبضة اليد هكذا، يعني إذا أمسكها يكون طولها بقدر القبضة. وقال بعضهم لا يأخذ من الحد في اللحية، إنما ما زاد على ذلك يأخذ منه. وبعض الفقهاء يقولون الأحسن أن لا يأخذ من طولها وعرضها، وبعضهم يقول بل يأخذ من طولها وعرضها كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو تركها بالمرة من القص والتهذيب كيف تصير، كيف يصير منظره. أما المالكية فقال بعض فقهاء المالكية بحرمة حلق اللحية للرجل، وأنه يجوز أن يأخذ من اللحية إن كانت طويلة بشكل يخالف المعتاد، لأنه كيف يكون منظره إذا تركها بالمرة، فإذا أخذ الزائد لتحسين هيئتها فيعتبر شيئا حسنا عندهم. أما الحنابلة فيرى بعض فقهاء الحنابلة بأن حلق اللحية محرم، وقالوا الرجل عليه أن يعفي لحيته وأن لا يأخذ من طولها وعرضها بشكل كبير، بشكل كثير يعني، والأحسن في اللحية أن تكون كثة بحيث لا يرى الجلد أثناء التخاطب مع هذا الإنسان الذي أعفى لحيته. وقالوا يجوز أن يأخذ ما زاد عن القبضة من اللحية. فإذا واحد نظر إلى أقوال الفقهاء في المذاهب الأربعة يجد أن بعضهم يقول بكراهة حلق اللحية للرجل، وأن بعضهم يقول بالتحريم، وليس كما يقول بعض الناس يقولون لا، كلهم يقولون حرام، كلامهم غير صحيح، نصوص المذاهب موجودة. أما حكم حلق الشارب في المذهب الشافعي فقالوا بأن حفه بالمرة، يعني حلقه بالمرة، مكروه، وبأن المقصود بما ورد في السنة النبوية من حف الشارب أحفو الشاربة وأعفو اللحى هو أن يتم تقصيره بحيث تظهر حمرة الشفتين، هذا المستحب، فيستحب قص الشارب كما ورد. وأما في المذهب الحنفي فيقول بعض الحنفية بأن الحلق الشارب أحسن، ومن الأفضل أن تكون هيئة القص بالأخذ من الطرف الأعلى للشفة العليا. أما المالكية فيقولون بالنسبة لحلق الشارب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشارب وأعفوا اللحى، وقالوا إن هذا معناه أن يقص الشارب. وأما بالنسبة لحلقه فقالوا هذا منهي عنه، يعني أن يحلقه بالمرة. أما الحنابلة فقالوا الأفضل هو قص الشارب وإعفاء اللحية، وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الأحبة، إن رأيتم إنسانا يحلق لحيته وكان يتقبل منكم تقولون له الأفضل أن تعفي لحيتك خروجا من الخلاف، لأن بعض الأئمة قالوا بتحريم حلق اللحية، وإن كان لا يتقبل يسكت عنه لأن المختلف فيه لا يجب إنكاره، أما الشيء الذي مجمع على تحريمه فيجب إنكاره، والله أعلم.

التبرك بالنبي وآثاره جائز. قال تعالى حكاية عن يوسف: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. الحديث: الرسول قسم شعره ووزعه بين الناس ليتبركوا به. رواه الشيخان.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76 616 669، 76 616 669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
3: Yes Travel and Tourism.

والديك وقف على قبريهما، فكأنني بك قد نقلت إليهما لو كنت حيثهما.

فطالما منحاك نفس الود من نفسيهما كانا إذا سمعا أنينك أسبلا دمعيهما أسفا على خديهما

لو صادفا بك راحة بجميع ما تحويه ملك يديهما فنسيت حقهما عشية أسكنا.

فلا تلحقنهما غدا أو بعده حتما كما لحقاهما أبويهما ولتندمن على فعالك مثلما ندما هما ندما على فعليهما بشراك لو قدمت فعلا صالحا وقضيت بعض الحق من حقيهما وقرأت من آي الكتاب بقدر ما تستطيعه وبعثت ذاك إليهما فاحفظ حفظت وصيتي واعمل بها فعسى تنال الفوز من بريهما.

0: Sonanın Hoşevan.
1: ترك الكلام الفاحش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الصوم جنة، أي وقاية، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم. رواه البخاري ومسلم. فيتأكد في حق الصائم صون لسانه عن الكذب والغيبة والكلام البذيء وغير ذلك من الأمور المحرمة، وإن شتمه أحد فليقل مرتين أو ثلاثاً: إني صائم.
0: سنن هجرت.

المراد بقول الرسول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أنه من باب الأولى أن الذي يسأل هو الله، وأن الذي يستعان به هو الله، وليس المعنى لا تسأل غير الله ولا تستعن بغير الله. وهذا كحديث ابن حبان: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، أي الأولى بالإطعام التقي وبالصحبة المؤمن. وليس معنى ذلك أنه حرام إطعام غير المؤمن أو صحبته. وقد مدح الله تعالى في القرآن المسلمين بقوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والأسير هنا المراد به الكافر. وقد ورد في صحيح البخاري ومسلم أن 3 نفر سألوا الله بصالح أعمالهم.

يسر إذاعة نداء المعرفة أن تقدم لكم باقة من الدروس والفوائد الدينية. الاثنين مولانا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، الثلاثاء سماحة الشيخ نزار حلبي رحمات الله عليه، الأربعاء سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة حفظه الله، الخميس الشيخ الدكتور جميل حليم حفظه الله، الجمعة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله، وذلك الساعة 4:40 عصرا. وتقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51. إلى الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة هذا العام، يعلن محل محمد عبد الملك عن تأمين جميع ما تحتاجونه في الرحلة المباركة بأسعار مدروسة. أول مارلياس مقابل الباب الرئيسي لثكنة الحلو، 01-70-14-10، الطريق جديد مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-7001، 00961-3313-922.

موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، ويسجل تحليق لطيران المسير فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. كما نفذ جيش العدو فجرا عملية تفجير كبيرة في بلدة الخيام، وأغارت مسيرات معادية على 4 دفعات صباحا على بلدة ميفدون، ما أدى إلى سقوط شهيدين، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي طال البلدة. كما شن الطيران الحربي المعادي غارة على 2 على وادي النهر بين بلدتي زوتر الشرقية وزوتر الغربية. في المقابل، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن إطلاق صفارات الإنذار في شتولة بالجليل الغربي للتحذير من سقوط صواريخ. اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية أسعد عيد بعد تسلمه منصبه على أوضاع المجلس والخطط بشأن تفعيل دوره بالتنسيق مع الوزارات والإدارات كافة والاستفادة من الخبرات الموجودة، لا سيما في مجالي الدراسات والخطط. وأكد الرئيس عون على أهمية الاستعانة بدور المجلس، متمنيا له التوفيق في مهامه. قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إن مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل تمثل آخر أداة ميدانية متاحة أمام المجتمع الدولي للدفع نحو حل سلمي للأزمة، وأشاد بصمود الجنود الإيطاليين العاملين ضمنها في ظروف أمنية شديدة التعقيد. وعقد وزير الدفاع الإيطالي اجتماعا مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جون بيير لاكروا، حيث تركزت المباحثات على دور بعثات الأمم المتحدة وخصوصا في جنوب لبنان. في الملف الإيراني، ومع دخول اليوم 68 لاندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة في مضيق هرمز لفترة وجيزة، مشيرا إلى أن القرار جاء على بناء على طلب باكستان ودول أخرى. في الأراضي المحتلة، استشهد مواطنان فلسطينيان صباح اليوم متأثرين بإصابتهما بغارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطن متأثرا بإصابته بقصف إسرائيلي سابق. في الخبر الأخير في هذا الموجز، وفي ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، قالت وزارة الدفاع الروسية أسقطنا 53 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة من البلاد الليلة الماضية. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ هادي فايد.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: هؤلاء المسلمون الذين هم مئة الملايين، تعليمهم واعتقادهم أن الله تبارك وتعالى موجود بلا مكان، ليس له كمية، ليس جسما لطيفا كالنور والهواء، ولا هو جسم كثيف كالإنسان والحجر والشجر، وأن الشيء الذي له حد مخلوق. على هذا مئة الملايين من المسلمين علماؤهم يدرسون العلم على هذا الوجه، أن الله موجود بلا مكان وليس له حد، لا حد صغير ولا حد كبير، لأن الشيء الذي له حد يحتاج إلى من جعله على ذلك الحد الذي هو عليه. الشمس تحتاج إلى من جعلها على هذا الحد، ليست هي خلقت نفسها على هذا الحد، لا يصح في العقل. والإنسان أربعة أذرع وربع، أربعة أذرع طولا وذراع عرضا مساحته، لسنا نحن نخلق أنفسنا على هذا الحد، بل كل هذه المخلوقات لها خالق جعلها على هذا الحد، فلا يصح في العقل أن يكون شيء من الأجرام هو خلق نفسه على الحد الذي هو عليه. فالله تبارك وتعالى الذي خلق هذه الأشياء التي لها أجرام لا يجوز أن يكون له جرم، لا يجوز أن يكون له حد،

عليكم التنكر في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

الخير والشر بخلق الله تعالى، المصيبة والنعمة بخلق الله تعالى، النعمة والنقمة بخلق الله تعالى، بمشيئة الله تعالى، بعلم الله تبارك وتعالى. فما أصابك من خير من نعمة فمن الله، وما أصابك من سيئة أي من مصيبة من بلية فالذي ورد في القرآن فمن نفسك أي جزاء أعمالك. ليس معناها أنك خلقت المصيبة والشر، بل كما قال الله تعالى: قل كل من عند الله، أي الله هو خالق الخير وخالق الشر.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.
1: إنما ستموت بأجلك،
2: لا في أقدم ساعة ولا في أخر ساعة.
1: الساعة هنا ليست ساعة 60 دقيقة، ساعة يعني البرهة من الزمن.
2: لا يستطيع ولو للحظات،
1: لا يستطيع. إنما ستموت بأجلك بالذي قدر الله. في ناس بيموتوا هن عم بيضحك، في ناس بيموتوا بيتشبعوا بحبة رز، في ناس بيتفركشوا بالعتبة بيموتوا، في ناس بيموتوا حتف أنفهم، في ناس بيموتوا قتلا بوسائل مختلفة. تعددت الأسباب والموت واحد، ولا يموت أحدنا إلا بأجله، وكلنا سنموت. نسأل الله تعالى أن نموت على كامل الإيمان. نسأل الله تعالى أن يجعل آخر أعمالنا خيارها، وأن يختم لنا بأحسن وعلى أحسن حال.

0: عمر بن عبد العزيز.
1: مستمعين الكرام، كانت آخر خطبة خطبها سيدنا عمر بن عبد العزيز بخناصرة قرب حمص، ومما قاله فيها: أما بعد، فإن الله عز وجل لم يخلقكم عبثا، ولم يدع شيئا من أمركم سدى، وإن لكم معادا، فخاب وخسر من خرج من رحمة الله التي وسعت كل شيء، وحرم الجنة التي عرضها السماوات والأرض. ألا واعلموا أنما الأمان غدا لمن حذر الله وخافه، وباع نافذا بباق، وقليلا بكثير، وخوفا بأمان. ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين، وسيخلفها بعدكم الباقون، كذلك حتى ترد إلى خير الوارثين. وفي كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله قد قضى نحبه وانقضى أجله، حتى تغيبوه في صدع من الأرض، ثم تدعونه غير موسد ولا ممهد، قد فارق الأحبة وخلع الأسباب، فسكن التراب وواجه الحساب، فهو مرتهن بعمله، فقير إلى ما قدم، غني عما ترك. فاتقوا الله قبل نزول الموت وانقضاء مواقعه، ووالله إني لأقول لكم هذه المقالة وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر مما عندي، أي من المسلمين، فأستغفر الله وأتوب إليه، وما منكم من أحد تبلغنا عنه حاجة إلا أحببت أن أسد من حاجته ما قدرت عليه، وما منكم أحد يسعه ما عندنا إلا وجدت أن يمكنني تغييره حتى يستوي عيشنا وعيشه، ووالله أن لو أردت غير هذا من الغضارة والعيش لكان اللسان مني به ذلولا عالما بأسبابه، ولكنه مضى من الله كتاب ناطق وسنة عادلة يدل فيها على طاعته وينهى عن معصيته، ثم رفع طرف ردائه فبكى حتى شهق وأبكى الناس حوله، ثم نزل فلم يخطب بعدها حتى مات رحمه الله. وفي رواية أخرى روي أنه لما كان قبل وفاة عمر بن عبد العزيز رحمه الله توفي أخوه سهل وولده عبد

الملك ومولاه مزاحم، وكانوا أعوانه على هذا الأمر. فخرج فخطب الناس فأمرهم بشيء مما يصلحهم، فكأنهم تثاقلوا عنه واغتم لذلك، ثم انصرف ودخل. وذلك يوم الجمعة، وكان يدخل عليه بنوه فيستقرئهم القرآن بعد الجمعة، فدخلوا عليه كما كانوا يدخلون، فاستقرأهم فقرأ أولهم

فقال: لقد عزاني الله على لسان ابني هذا، وتجلى عنه بعض غمه وقال: اللهم إني قد مللتهم وملوني، فأرحني منهم وأرحهم مني. ثم دخل بيته فمرض مرضه الذي مات منه، ثم قام حبوا إلى قربة معلقة فيها ماء فتوضأ منها فأحسن الوضوء، ثم أتى مسجده فصلى ركعتين، ثم قال: اللهم إنك قد قبضت سهلا وعبد الملك ومزاحما، وكانوا أعواني على ما قد علمت، فلم أزدد لك إلا حبا ولا فيما عندك إلا رغبة، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. فما قام من مرضه ذلك حتى قبضه الله تعالى.

0: ويأبى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلا أن يشتري موضع قبره من ماله الخاص، وذلك بسبب ورعه ومحاسبته الشديدة لنفسه، فقد كان في ناحية دير سمعان، وهو دير قريب من دمشق، فيه موضع نزهة وبساتين، وفيه قبر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وقد جاء في الروايات أنه قال لمن حوله وهو في مرض موته: اشتروا من الراهب موضع قبري. فقال له النصراني: والله يا أمير المؤمنين، إني لأتبرك بقربك وجوارك، وإنها لخيرة أن يكون قبرك في أرضي، قد أحللتك. ويأبى عمر قائلا: إن بعتموني موضع قبري وإلا تحولت عنكم. ثم دعا بالثمن الذي اختلفت الروايات في مقداره، فقيل دينارين، وقيل ستة، وقيل 30. دعا بالثمن فوضعه في يد النصراني، فقال أصحاب الأرض: لولا أن نكره أن يتحول عنا ما قبلنا الثمن. وقد اختلفت الروايات عن سبب مرض وموت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فعلى حين تذكر بعض الروايات أن السبب هو الخوف من الله تعالى والاهتمام بأمر الناس، كما روي عن زوجته فاطمة بنت عبد الملك، وكما ذكر ابن سعد في الطبقات عن ابن لهيعة، إلا أنه قد ذكر سبب آخر لموته، وهو أنه سقي السم، وذلك أن بعض بني أمية قد تبرموا وضاقوا ذرعا من سياسة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه التي قامت على العدل، وحرمتهم من ملذاتهم وتمتعهم بميزات لا ينالها غيرهم، بل جعل من بني أمية مثل أقصى الناس في أطراف دولة الإسلام، ورد المظالم التي كانت في أيديهم، وحال بينهم وبين ما يشتهون، فكاد له هؤلاء بوضع السم في شرابه. وهذا ليس من المستبعد أو المستغرب أن يعمد أحد هؤلاء إلى سقيه السم ليتخلص منه، وكان ذلك عن طريق خادمه الذي يقدم له الطعام والشراب، فقد روي أنهم وعدوا غلامه بألف دينار وأن يعتق إن هو نفذ الخطة، فكان الغلام يضطرب كلما هم بذلك، ثم إنهم هددوا الغلام بالقتل إن هو لم يفعل. فلما كان مدفوعا بين الترغيب والترهيب، حمل السم فوق ظفره، ثم لما أراد تقديم الشراب لسيدنا عمر قذف السم فيه، ثم قدمه إلى عمر فشربه، ثم أحس به منذ أن وقع في بطنه، فمرض مرضا شديدا. وعن مجاهد قال: قال لي عمر بن عبد العزيز: ما يقول الناس في؟ قلت: يقولون إنك مسحور. قال: ما أنا بمسحور. ثم دعا غلاما له فقال له: ويحك، ما حملك على أن تسقيني السم؟ قال: ألف دينار أعطيتها وعلى أن أعتق. قال: هات الألف. فجاء بها فألقاها عمر في بيت المال وقال: اذهب حيث لا يراك أحد. فإن صحت الرواية فإن في عفوه عن غلامه الذي وضع له السم وتسبب في قتله، وهو قادر على أن يقتله شر قتله. وفي عدم استفهامه من الغلام عمن أمره بوضع السم، وقد كان يستطيع إرغام الغلام والاعتراف بذلك، ثم يأمر بالقصاص منهم جميعا، مثلا عجيبا في العفو. وسبب ذلك لأنه كان يوقن أن ما عند الله خير، وأنه إن عفى عنه حصل له الثواب من الله تعالى على عفوه، وإن انتصر منه فأقام عليه الحد لم يأثم، ولكنه لا يحصل على أجر العفو كما قيل. وإلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الحلقة، ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، فإلى اللقاء.
1: وإذا سألوك عن العدل قل لهم

0: عمر بن عبد العزيز.
1: نداء المعرفة الأفضل والأجمل. الأفضل والأجمل. نداء المعرفة

أحبك يا رسول الله حبا برى جسدي وفتت لي عظامي، وما أبقى بجسمي غير روح تود لقاك في دار السلام. عشقتك مذ رأيت النور يبدو من القرآن للعرب الكرام، فوحدت الذي سواك أحلى من القمرين يا بدر التمام. فلوط قد حباه الله فضلا فلم يألف معاطاة المدام، وموسى لم يقل ربي عزير هبطت من السماء على الغمام. كلا الرجلين عبد وابن عبد لمن شق الضياء عن الظلام.

0: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm.
1: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
1: مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
3: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابيه وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950. النداء الأخير للمسافرين.
5: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
6: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
7: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

أهلا بكم. تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان التي توزعت بين محاولات توغل متتالية وغارات للطيران الحربي والمسير على معظم القرى والبلدات الجنوبية، وإنذارات متتالية بالإخلاءات لعشرات القرى شمال الليطاني، وفي موازاتها عمليات مكثفة تنفذها المقاومة في لبنان ضد الجيش الإسرائيلي ومواقعه في الجنوب وداخل المستوطنات. إذن يستمر العدو بالتصعيد، حيث وجه جيش العدو صباح اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان 11 بلدة جنوبية وبلدة بالبقاع الغربي بالإخلاء فورا، وقد سجلت حركة نزوح من البلدات بعد الإنذار، ويسجل تحليق للطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. وقد أغار الطيران الحربي المعادي على محيط المدرسة الرسمية في بلدة ميفدون، ويستهدف القصف المدفعي المعادي أطراف بلدة قبريخة، وأغار على بلدة كنين، وغارة أخرى على بلدة الريحان، وكما تعرضت أطراف بلدة المنصوري لقصف مدفعي معاد، وشن طيران الحرب الإسرائيلي غارة على بلدة بيوت السياد القريبة من بلدة البياضة التي تتموضع فيها قوى من جيش الاحتلال الإسرائيلي. وفي البقاع الغربي شن طيران الحرب المعادي غارة على بلدة يحمر الشيف. في المقابل، قالت المقاومة في لبنان في بيان أنها استهدفت تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في محيط بلدة البياضة بقذائف المدفعية، كما استهدفت مركزا قياديا مستحدثا لجيش العدو في القنطرة وآلية هامر لجيش العدو في دير سريان. إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي أنه أصيب جنديان أثر إطلاق حزب الله مسيرات نحو قواته العاملة في جنوب لبنان. في إطار المفاوضات، لا يزال لبنان الرسمي ينتظر من الخارجية الأمريكية إبلاغه موعد انعقاد لاجتماع التمهيد الثالث الأمريكي اللبناني الإسرائيلي على مستوى السفراء، تحضيرا للمفاوضات المباشرة لإنهاء حال الحرب بين لبنان والجانب الإسرائيلي، والمتوقع أن يكون الأسبوع المقبل. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع المدير العام لأمن الدولة لواء إدغار لوانتس الأوضاع الأمنية في البلاد والمهام التي يتولاها أمن الدولة، لا سيما لجهة مكافحة الفساد في الإدارات والمؤسسات الرسمية. التقى رئيس الحكومة نواف سلام في عين التينة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وجرى عرض لآخر المستجدات. في الإطار الحكومي، يعقد مجلس الوزراء الثالثة بعد ظهر الغد في السرايا الكبيرة برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام جلسة لمتابعة البحث في الأوضاع الراهنة، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. تشريعيا، قال نائب رئيس مجلس النواب لياس بوصعب في تصريح بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة بشأن قانون العفو العام، نندد بما حصل من تخوين على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، والجيش ليس ضد قانون العفو العام وهو حريص على شهدائه، قائلا لم نستكمل جلسة اليوم بسبب الأجواء والتشنج، وإننا حريصون على إقرار قانون العفو العام ونتريث حتى تهدأ الأجواء، إذ إن الاثنين كرس لإنهاء هذا القانون. قضائيا، أصدرت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي بلال ضناوي بالأكثرية حكمها في دعوى محاولة قتل مسؤول سرايا المقاومة في صيدا هلال حمود، وقضى الحكم ببراءة كل من الفنان فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير وإطلاق سراحهما ما لم يكونا موقوفين بدعوى أخرى. مطلبيا، واصل موظفو سرايا صيدا للأسبوع الثاني على التوالي تحركاتهم الاحتجاجية رفضا لتجاهل الحكومة دفع زيادات رواتبهم التي أقرتها لموظفي القطاع العام في شباط الماضي. مطلبيا أيضا، شهدت كليات وفروع الجامعة اللبنانية على امتداد الأراضي اللبنانية إقفالا تاما وشللا في مختلف أقسامها الإدارية والفنية، وذلك استجابة للدعوة التي أطلقتها رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 31 11، بإدارة إدريس.

0: العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجود، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
1: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
2: أرحب بكم من جديد. مع دخول اليوم 68 لاندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة في مضيق هرمز لفترة وجيزة، مشيرا إلى أن القرار جاء بناء على طلب باكستان ودول أخرى. في المقابل، أفادت قناة بريس تي في الإيرانية نقلا عن مصادر بأن طهران أطلقت رسميا آلية جديدة لتنظيم حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الآلية الجديدة دخلت حيز التنفيذ. في الغضون، ذكر موقع إكسيوس نقلا عن مسؤولين أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتوقع ردا من إيران بشأن عدة نقاط رئيسة خلال 48 ساعة. وبحسب المسؤولين، فإن الاتفاق الأمريكي الإيراني سيشمل رفع الجانبين القيود المضروبة على العبور من مضيق هرمز، إضافة إلى تعليق إيران تخصيب اليورانيوم مقابل رفع واشنطن العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية. من جهة أخرى، نفت القوات المسلحة الإيرانية جملة وتفصيلا أن تكون شنت هجمات على دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أعلنت أمس أن دفاعاتها الجوية تعاملت لليوم الثاني على التوالي مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة من إيران. ونقل التلفزيون رسمي عن الناطق باسم مقر خاتم الأنبياء وهو غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية قوله إن القوات المسلحة للجمهورية الإيرانية لم تنفذ أي عمليات صاروخية أو بطائرات مسيرة ضد دولة الإمارات خلال الأيام الماضية. في تطور آخر، أشارت وزارة الخارجية الصينية إلى أن الوقف الكامل للأعمال العدائية والاستمرار في المفاوضات بين إيران وأمريكا أمر بالغ الأهمية، وذلك بعد لقاء جمع بين وزيري خارجية إيران عباس عرقجي والصين وانغ يي في بكين. وقالت الوزارة: نأمل أن تستجيب جميع الجهات قريبا لنداءات المجتمع الدولي للعبور الآمن من مضيق هرمز، مؤكدة أن الصين شريك استراتيجي موثوق فيه لإيران. من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي بحث في اتصال مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان المستجدات الإقليمية. وأضافت الوزارة: وزيرا خارجية إيران والسعودية أكدا على استمرار الدبلوماسية وتعاون دول المنطقة لمنع التصعيد. في الأراضي المحتلة، استشهد مواطنان فلسطينيان صباح اليوم متأثرين بإصابتهما بغارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطن متأثرا بإصابته بقصف إسرائيلي سابق. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلن القائد العسكري الأوكراني لمنطقة زاباروجيا أن روسيا نفذت هجوما على مرافق بنى تحتية صناعية في المنطقة، بينما أعلنت سلطات أوكرانيا أنها تلتزم وقفا لإطلاق النار من جانب واحد اعتبارا من 6 أيار. وحذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي من أن كييف سترد بشكل مماثل على أي انتهاك لوقف إطلاق النار، في حين تدعو روسيا إلى هدنة للاحتفالات بالنصر على ألمانيا النازية في 9 أيار. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا صافيا إلى قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع إضافي بدرجة الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 15 إلى 20، فوق الجبال من 6 إلى 12 درجة، في الداخل من 7 إلى 14 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 20 و 50 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 75%. حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 19 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة، نداء المعرفة، صوت بحجم الوطن.
1: مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريض رشيد الحوت بمستشفى نجار بحاجة إلى وحدة دم من فئة بي بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71 544 233. إذن المريض رشيد الحوت بمستشفى نجار بحاجة إلى وحدة دم من فئة بي بوزيتيف. للتواصل 71 544 233. والمريضة نور الملة بمستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة جدا جدا إلى بلاكات دم. للتواصل 70 07 521. إذن المريضة نور الملة بمستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة جدا جدا إلى بلاكات دم. للتواصل 70 07 521. لبوا وبارك الله بكم.
2: نداء المعرفة، صوت المشاريع.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.

يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه في الوزارة بعد ظهر أمس اجتماعا مع وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبصاد بحضور المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر والمدير العام للطرق والمباني بيير معلوف. وخلال الاجتماع تم التداول في عدد من القضايا الأساسية أبرزها أوضاع المعابر الحدودية والعوائق القائمة لا سيما الجسور المقطوعة، مع تأكيد أهمية التنسيق المشترك إعادة تفعيل هذه المعابر واستئناف العمل بها بشكل طبيعي. يجتمع وزراء تجارة مجموعة السبع في باريس يومي الثلاثاء والأربعاء لمناقشة قضايا مثل المعادن الحيوية والطرود البريدية التجارية الصغيرة، ولكن من دون التطرق مباشرة إلى أحدث تهديد أمريكي بإقرار رسوم جمركية إضافية على المركبات الأوروبية. ويأتي الاجتماع الثاني لوزراء التجارة في ظل رئاسة فرنسا للمجموعة، وفيما يشهد الاقتصاد العالمي اضطرابا واسعا يعززه إغلاق مضيق هرمز. تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي اليوم وسط توقعات بإمكان استئناف تدفق الإمدادات المتوقفة من منطقة الشرق الأوسط التي تعد من أهم مناطق الإنتاج في العالم.

0: بضعف الدولار، في حين هدأ انخفاض أسعار النفط من مخاوف التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 4633.31 دولارا للأونصة. وصعدت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم حزيران 1.7% إلى 4643.20 دولارا. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: محطة اقتصادية.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: السريع خدلك الخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع، تليفون 76-67-98-98.
3: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة، ديليفري تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديد 01-300-370، شويفات 05-807-107.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. رغم تمديد الهدنة بين لبنان والجانب الإسرائيلي، الخروقات الإسرائيلية متواصلة. غارات العدو الإسرائيلي المكثفة والقصف المتواصل في الجنوب يسقط شهداء ويدمر أحياء سكنية. المقاومة في لبنان: استهدفنا تجمعاً لجنود جيش العدو في ساحة بلدة الطيبة بمحلقة انقضاضية. الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في شتولة بالجليل الغربي للتحذير من سقوط صواريخ. الرئيس عون عرض مع القاضي شعيتو مسار عمل النيابة العامة المالية. الرئيس نبيه بر التقى الرئيس نواف سلام في عين التينة وجرى عرض لآخر التطورات. جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر الغد في السرايا الحكومية. النائب الياس بوصعب: بعد جلسة اللجان المشتركة لم نستكمل جلسة اليوم بشأن قانون العفو العام بسبب الأجواء والتشنج، ويوم الاثنين كرس لإنهاء هذا القانون. رويترز عن مصدر باكستاني نؤكد اقتراب أمريكا وإيران من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب. الخارجية الإيرانية عراقجي ونظيره السعودي أكدا في اتصال على استمرار الدبلوماسية وتعاون دول المنطقة لمنع التصعيد. الأمم المتحدة على الحكومة الإسرائيلية إطلاق سراح ناشطي أسطول الصمود الداعم لغزة فورا. سلطات أوكرانيا أعلنت أن روسيا شنت هجوما خلال وقف إطلاق النار الأحادي الجانب الذي أعلنته كييف. أخيراً الطقس المتوقع غداً قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجة الحرارة جبلاً وداخلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق الكبي ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله مكون الأكوان، العالم بما يحصل في كل مكان، المنزه عن الهيئة والشكل والصورة والحركة والألوان، المنزه عن الكيفية والأينية والجسمية، فليس له مكان. أحمده سبحانه وأتوب إليه وأستغفره وأفوض أمري إلى الله، فلا ملجأ من الله إلا إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا هيئة ولا حجم ولا صورة له. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور العيون وضيائها، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الساعة آتية لا ريب ولا شك فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وروى الحاكم من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ قوله تعالى: إذا الشمس كورت. وها أنا أقرأ عليكم بعضا من آياتها. بسم الله الرحمن الرحيم: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت. إذا الشمس أظلمت والنجوم تناثرت وسقطت على الأرض والجبال ذهب بها عن وجه الأرض، فصارت هباء منبثا. والعشار أي النوق الحوامل تركت بلا راع بلا حالب لما دهاهم من الأمور. والوحوش جمعت بعد البعث، يقتص من بعض لبعض ثم تصير ترابا. والبحار أوقدت فاشتعلت نارا، وزوجت أنفس المؤمنين بالحور العين. وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت؟ جوابها أن تقول بلا ذنب. وإذا الصحف نشرت، أي صحف الأعمال، تنشر يوم القيامة ليقرأ كل إنسان كتابه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في جسمه 60 ذراعا ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ. قال: فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون: اللهم بارك لنا في هذا، حتى يأتيهم فيقول: أبشروا، فإن لكل رجل منكم مثل هذا. وأما الكافر فيعطى كتابه بشماله مسودا وجهه، ويزاد في جسمه 60 ذراعا، ويلبس تاجا من نار فيراه أصحابه فيقولون: اللهم اخزه، فيقول: أبعدكم الله، فإن لكل واحد منكم مثل هذا. يقول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه. فإعطاء الكتاب باليمين إخوة الإيمان دليل على النجاة. والمؤمن لما بلغ الغاية في السرور وعلم أنه من الناجين بإعطاء كتابه بيمينه، يحب أن يظهر ذلك لغيره حتى يفرحوا له. اللهم اجعلنا من الناجين الفرحين في ذلك اليوم العظيم يا رب العالمين. فالذي أعطي كتابه بيمينه هو في عيشة راضية مرضية، وذلك بأنه لقي الثواب وأمن من العقاب. يقول تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. أما من أعطي كتاب أعماله بشماله فإنه لما يرى من سوء عاقبته التي كشف عنها الغطاء يتمنى أنه لم يؤت كتابه، لما يرى فيه من قبائح أعماله، لما يرى فيه من قبائح أفعاله، ويتمنى الموت، ولم يكن شيء عنده أكره منه إليه في الدنيا، لأنه رأى تلك الحالة أشنع وأمر مما ذاقه من الموت. يا ليتها كانت القاضية. قال البخاري: القاضية أي الموتة الأولى التي متها لم أحيا بعدها. ويقول نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، يقول الله تبارك وتعالى: لأهون أهل النار عذابا، لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا، وأنت في صلب آدم أن لا تشرك فأبيت إلا الشرك. وماله الذي كان في الدنيا يملكه لا يدفع عنه من عذاب الله شيئا، وزال عنه سلطانه ملكه وقوته، ويقول الله تعالى لخزنة جهنم: خذوه واجمعوا يديه إلى عنقه مقيدا بالأغلال. هذا معنى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، أي أدخلوه واغمروه في نار جهنم، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، سلسلة حلق منظمة، كل حلقة منها في حلقة، سلسلة عظيمة جدا طولها 70 ذراعا، والله أعلم بأي ذراع هي، والظاهر أنهم يدخلونه في السلسلة، ولطولها تلتوي عليه من جميع جهاته، فيبقى داخلا فيها مضغوطا حتى تعمه، وقيل تدخل في دبره وتخرج من منخره، وقيل تدخل من فيه وتخرج من دبره. أتعلمون إخوة الإيمان ما هو سبب العذاب للكافر؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، وأخرجنا من هذه الدنيا على كامل الإيمان، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66. بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
4: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961333 922.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. رغم تمديد الهدنة بين لبنان والجانب الإسرائيلي، الخروقات الإسرائيلية متواصلة. غارات العدو الإسرائيلي المكثفة والقصف المتواصل في الجنوب يسقط شهداء ويدمر أحياء سكنية. المقاومة في لبنان: استهدفنا تجمعاً لجنود جيش العدو في ساحة بلدة الطيبة بمحلقة انقضاضية. الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في شتولة بالجليل الغربي للتحذير من سقوط صواريخ. الرئيس عون عرض مع القادة شعيتو مسار عمل النيابة العامة المالية. الرئيس نبيه بر التقى الرئيس نواف سلام في عين التينة وجرى عرض لآخر التطورات. جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر الغد في السرايا الحكومية. النائب اليسبو صعب: بعد جلسة اللجان المشتركة لم نستكمل جلسة اليوم بشأن قانون العفو العام بسبب الأجواء والتشنج، ويوم الاثنين كرس لإنهاء هذا القانون. رويترز عن مصدر باكستاني: نؤكد اقتراب أمريكا وإيران من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب. الخارجية الإيرانية عراقجي ونظيره السعودي أكدا في اتصال على استمرار الدبلوماسية وتعاون دول المنطقة لمنع التصعيد. الأمم المتحدة على الحكومة الإسرائيلية إطلاق سراح ناشطي أسطول الصمود الداعم لغزة فورا. سلطات أوكرانيا أعلنت أن روسيا شنت هجوما خلال وقف إطلاق النار الأحادي الجانب الذي أعلنته كييف. أخيراً الطقس المتوقع غداً قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجة الحرارة جبلاً وداخلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين، وآل كل والصالحين. أما بعد، فإن الكافر الذي مات على كفره لا ينتفع بأي عمل صالح كان قد عمله. رجل كان يقال له عبد الله بن جدعان من عشيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان يقري الضيف ويغيث الملهوفين ويصل الرحم، حتى إنه كان يعمل الطعام ويضعه أمام بيته على الشارع حتى يأكل منه المسافرون من دون أن ينزلوا. الراكب من دون أن ينزل يأكل ويمضي، جعل الطعام على جفان عالية. عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابن عمي. قالت: ابن عمي، لأنه من عشيرتها. قالت: إن ابن عمي عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويصل الرحم ويفعل ويفعل، فهل ينفعه ذلك؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، معناه ما كان يؤمن بالآخرة. كان يعبد الوثن، عرب الجاهلية كانوا يقولون: الإنسان متى ما مات وصار ترابا لا عودة له. ينكرون البعث. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، معناه ما كان يؤمن بالآخرة. هو هذا عبد الله بن جدعان، في أول أمره كان فاتكا شريرا. أبوه تبرأ منه، قال له أمام العشيرة: أنت لست ابني. نفاه فكره الحياة. قال بعد أن تبرأ مني أبي وعرف قومنا ذلك: الحياة لا تطيب لي. فذهب إلى بعض جبال مكة يطلب الموت لتلسعه حية مثلا في بعض الجبال فيموت، فوجد شقا في جبل فدخله على ظن أنه قد تلسعه حية فيموت، فوجد ثعبانا كبيرا ظنه ثعبانا حقيقيا، وهو في الحقيقة ليس كذلك، هو صورة ثعبان كبير كله ذهب وعيناه جوهرتان، ورأى كوم ذهب وكوم فضة، ورأى رجالا طوالا على سرر وهم من العرب القدماء، فوجد عند رؤوسهم لوحا من فضة مكتوبا فيه تاريخهم، ومن جملة ما فيه أبيات شعر، منها هذا البيت: صاح هل ريت أو سمعت براع رد في الضرع ما جرى في الحلاب. هؤلاء كأنهم كانوا هاربين من ملك قصد بلادهم، وكانوا لا يستطيعون دفعه، فأخذوا ما أخذوا من المال والذهب ودخلوا هذا الشق ليعيشوا فيه إلى أن يموتوا أو يأتي الفرج. يشبهون أهل الكهف في بعض الصفات. أجسادهم كانت من حيث الظاهر كما هي، لكن لو جسها شخص لصارت كالرماد. ويمكنهم دهنوا أجسادهم بالحنوط قبل أن يموتوا. الحنوط شيء يركب، أملاح. الحنوط نوعان: نوع لتطيب الرائحة فقط، وهذا يسن أن يوضع للميت المسلم، لأن بعض الموتى تكون فيهم رائحة كريهة، إما من جرح في جسمه كالذي أصابته الآكلة، لأن الآكلة من أصيب بها تصير رائحته كريهة أهله لا يطيقونه. والنوع الآخر من الحنوط لدفع سرعة بلا الجسم. الشق غار صغير لا ينتبه إليه إلا بالتأمل، ولا يقصد لدخوله عادة. الناس إن نظروا إليه يقولون هذا مأوى بعض الوحوش والحيات، ثم هؤلاء الذين وجدوا في هذا الكهف يحتمل أن يكونوا من المسلمين. ومعنى كلامهم الذي وجد مكتوبا على اللوح أننا لا نعود إلى الحالة التي كنا فيها، كما أن الحليب لا يعود إلى الضرع بعدما خرج منه. أصابهم اليأس من شدة ما حصل لهم من الاضطراب. وقد قال أحدهم: قد يجمع المال غير آكله، ويأكل المال غير من جمعه. هذا ينطبق عليهم. ثم إن عبد الله بن جدعان ذهب إلى قومه وصار يوزع عليهم من الذهب، فجعلوه سيدا لهم. بعد هذا صار يتكرم على الناس ويعطي أقرباءه، عمل عملا كثيرا من عمل الخير والإحسان إلى الناس، لكن لا ينفعه لأنه فعله ليمدحه الناس، وهو لا يؤمن بالآخرة، لذلك قال رسول الله: لا ينفعه. أما المؤمن فكل حسنة يعملها تكون موافقة للشرع مع نية التقرب إلى الله، أي ليس فيها رياء ولا سمعة، مهما كانت صغيرة فهي عند الله كبيرة. أما من لا ينزه الله عن مشابهة خلقه فلا ينفعه شيء من أعماله في الآخرة. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: المعرفة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

أهلا بكم في برنامج أرقام في الاقتصاد. عقد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في لبنان الكابتن محمد عزيز على هامش اجتماع الهيئة الفنية للتحقيق في الحوادث التابعة للمنظمة الدولية للطيران المدني سلسلة لقاءات مع كبار مسؤولي المنظمة أبرزهم رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني والأمين العام، وتناول البحث قضايا عدة مرتبطة بقطاع الطيران المدني الدولي مع تسليط الضوء على التجربة اللبنانية خلال فترة الحرب وما اتسمت به من خصوصية في إدارة هذا القطاع الحيوي تحت ظروف استثنائية، كما تم تأكيد أهمية تعزيز التعاون القائم بين لبنان والمنظمة لا سيما فيما يتعلق بالالتزامات والمساهمات المستحقة. وتحدث مسؤولو المنظمة عن تقديرهم للدور الذي تطلع به الهيئة العامة للطيران المدني، مثمنين جهود الكابتن عزيز في قيادة العمل المؤسسي ومؤكدين استمرار دعمهم لعمل الهيئة. في توجه استراتيجي لإعادة هيكلة منظومة تصدير النفط وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في العراق، تخطو الحكومة العراقية نحو تنفيذ مشروع نفطي عملاق تقدر كلفته بنحو 1.5 مليار دولار، يتمثل بإنشاء خط أنابيب بصرة حديثة بطاقة تصميمية تصل إلى 2.5 مليون برميل يوميا. ويأتي هذا المشروع في سياق مساعي حكومية لتقليل الاعتماد على منفذ واحد للتصدير وتوسيع خيارات الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يحد من المخاطر الجيوسياسية ويعزز استقرار الإيرادات العامة. وبحسب تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، فإن المشروع يعد من أبرز مشاريع البنية التحتية في قطاع الطاقة، إذ يمتد الأنبوب لمسافة تقارب 700 كيلومتر وبقطر يبلغ 56 عقدة، بما يضعه ضمن أكبر خطوط نقل النفط في البلاد من حيث السعة والامتداد. ومن المؤمل أن يربط الخط الجديد بين الحقول الجنوبية ومناطق التصدير المتعددة مرورا بعدد من المصافي الحيوية، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة الإمدادات الداخلية وتسهيل عمليات النقل والتكرير. وتشير البيانات الحكومية إلى أن المشروع سيتيح للعراق تنويع منافذ تصدير النفط عبر مسارات إقليمية متعددة تشمل ميناء بنياس السوري وميناء جيهان التركي، إضافة إلى ميناء العقبة، ما يعزز القدرة التنافسية للخام العراقي ويمنح بغداد

0: باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته. وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.
1: لو أنني خيرت كل مدينة ما اخترت غير مدينة المختار، فبلاده مهوى القلوب وأهلها أهل الوفاء سلالة الأطهار، والقبة الخضراء يسطع نورها ظلا على الآفاق والأمصار، والحجرة الزهراء يبعث حبها في كل قلب روعة التذكار، والروضة الغناء طاب نزيلها يرتاد في فرح وفي استبشار، وهناك سيدنا النبي محمد

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: معنى الله أكبر أقوى من كل شيء وأعلم من كل عالم، هذا معناه. ليس معناه أن الله شيء ضخم أخذ مساحة كبيرة، الله هو خلق الحجم الصغير كحبة الخردل ثم أكبر منها بقليل حبة سمسم، ثم أكبر منها بقليل حبة قمح، ثم أكبر منها بقليل حبة فول، ثم أكبر منها بقليل حبة عنب، وهكذا إلى أن ينتهي كبر الحجم بالعرش. ما خلق شيئا أوسع من العرش. الله لا يكون له حجم، كيف يكون له حجم؟ هو خلق الحجم. ما أجهل هؤلاء الذين يظنون أن الله شيء له حجم، ما أجهلهم. لو كان له حجم لاحتاج إلى خالق خلقه على ذلك الحجم. الشمس هو خلق على هذا الحجم، جعل شكلها مستديرا ولونها بياضا، وجعل صفتها الحرارة. لما لم تكن أكبر من هذا؟ لما لم تكن أصغر؟ لما لم تكن لونها غير هذا؟ لما لم يكن صفتها البرودة كالقمر؟ كل شيء له حجم، لا يكون إلها. الإله موجود ليس حجما، لا صغير ولا كبير. الله حقيقة ليس حجما كثيفا ولا حجما لطيفا ولا متصفا بصفات الحجم اللطيف والكثيف.

اطلب العلم، اطلب العلم لتعمل بمقتضاه، ومن طلب العلم فليحتسب الأجر في نشره للناس، ومن طلب العلم فليترك البخل به وليجد وليجتهد في تعليم الناس، ومن طلب العلم فإذا سئل عن مسألة لا يعلمها فليترك الأنفة من قول لا أدري، فإن قول لا أدري نصف العلم.

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24 على 24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتا الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: مستمعين الكرام، بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهمية أن يراعي كل امرئ ما هو مسؤول عنه، أكان أبا أو موظفا أو صاحب عمل، وأن لا يضيع رعيته. وفي توسع لهذا الموضوع نبقى مع رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية سماحة الدكتور الشيخ حسام قراقيرة حفظه الله تعالى في كنز من سلسلة كنوز الخيرات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. والراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما اؤتمن على حفظه، فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه. وقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإمام، فمطلوب منه رعاية حياطة الشريعة بحفظها وصيانتها، والأمر بالعمل بها والتزام حدودها، والعدل في الحكم بين الرعية. وعلى هذا كان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد كانوا خير مثال للالتزام بوصية النبي عليه الصلاة والسلام في تحمل مسؤولياتهم في حفظ الشريعة وأداء الحقوق إلى أهلها، والقسط والعدل بين الرعية. وكان السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، الذي توفي في سنة 589 للهجرة، أيضا من الذين حملوا لواء الدين بصدق وهمة، وكان رجلا مجاهدا تقيا صالحا، علم الناس التوحيد مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاملا بقوله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأحسن التوجيه والتعليم متوكلا على ربه عز وجل، فأعزه الله ونصره. واعلموا أحبابنا أنه لا صلاح للمجتمع إلا بصلاح الأسرة، ولا تصلح الأسرة إلا بصلاح أفرادها، وأفرادها هم الأب والأم والأولاد. فينبغي على الوالدين أن يقوما بأداء ما أوجب الله عليهما واجتناب ما حرم، حتى ينعكس هذا الالتزام خيرا على أبنائهما، فيكتسبوا من عاداتهما وأخلاقهما. فالولد حين يرى والده ملتزما بأداء الصلوات في أوقاتها، وبالصيام في شهر رمضان، وملتزما ترك الغيبة والكذب والنميمة وشهادة الزور واللعن والسب بغير حق، وملتزما ترك التكبر على عباد الله، وترك الحسد والحقد وغير ذلك من الأفعال القبيحة، وملتزما بطاعة الوالدين وصلة الأرحام وشكر الله على نعمه والصبر على أداء الطاعة وعلى البلاء وعما حرم الله، فإن هذا الولد في الغالب سيسلك مسالك أبيه الطيبة، ويأخذ بخصاله المحمودة، ويلتزم بما التزم به والده من الخير. وكذلك البنت لما ترى من أمها مثل ذلك، مع الالتزام بستر العورة والتزام الحشمة والأدب في القول والفعل والمظهر، فإنها في الغالب ستقتدي بأمها وتتخلق بأخلاقها وتسير على نهجها القويم. فدليل محبتكم لأولادكم هو تعليمهم وتوجيههم التوجيه السليم، ليس إغراقهم بملذات الدنيا وشهواتها، بل يكون ذلك بتحصينهم من التيارات الفاسدة وصونهم من الزيغ والانحراف، خاصة في هذا الزمن الذي عم فيه الجهل وكثر فيه الفساد وقست فيه القلوب، وأهمل أكثر الناس مسؤولياتهم التي منها تربية أطفالهم، وأهملوا أنفسهم. فبصلاح الفرد تصلح الأسرة، وبصلاح الأسرة يصلح المجتمع وتقوى الأمة. يوم القيامة الإنسان يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما صرفه، وعن علمه ماذا عمل به. الإنسان مهما تعلم لا يكفيه أنه تعلم، بل عليه أن يعمل بما تعلم. الله تعالى ما خلقنا سدى، ما خلقنا لنعيش كالبهائم، ليس علينا مسؤولية في الآخرة، بل جعلنا مكلفين بأن نعمل بتعاليم أنبيائه، كلفنا بأن نتقيد بشريعته التي أنزلها على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن عمل بها نجا وسلم، ومن لم يعمل بها خسر وندم. واعلموا أحبابنا أن الأمر ليس بالراحات واتباع الملذات والشهوات، وإنما بسلوك طريق المشقات وكسر النفس ومخالفة الهوى باتباع شرع الله تبارك وتعالى. فقد حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. فإن ألزمت نفسك تقوى الله تعالى، فأديت الواجبات واجتنبت المحرمات لوجه الله تعالى، كنت من الفائزين. أما من لم يؤدي ذلك كان في الآخرة من الخاسرين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأن يحفظنا وأهالينا من كل شر، وأن يرزقنا السداد في النية والقول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان، كنا مع كنز من سلسلة كنوز الخيرات مع رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة حفظه الله تعالى، وقد شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
3: نحن جبيننا عالي، جبهتنا مرفوعة، سباع جرآء في الحرب، هكذا كونوا.

0: مستمعينا الكرام، مختارات متنوعة من الأناشيد والقصائد النبوية بنغمات عذبة تقدم لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
1: أنا أريد أسكن جوار حبيبي

0: نداء المعرفة. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
4: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل، 03-477-027.
5: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-31-11. بإدارة

0: الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
1: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
2: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
3: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
4: باور جروب، دايما حدك.
5: رجعنا. جولة الصحافة. جولة الصحافة، برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة، جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
6: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. علمت صحيفة الجمهورية أن رئيس العماد جوزيف عون أبلغ إلى السفير الأمريكي ميشيل عيسى رفضه لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أن يصل التفاوض إلى اتفاق يتوج بهذا اللقاء ويضمن فيه لبنان وقف الأعمال العدائية بنحو مستدام والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة وإطلاق الأسرى قبل المسار التالي الذي يتضمن إعادة الإعمار. وكشفت مصادر سياسية مواكبة لصحيفة الجمهورية أن اللقاء الثلاثي بين رئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام لا تزال ظروفه غير ناضجة، لأن التباين بين رئيس عون وبري لا يزال موجودا حول اشتراط وقف إطلاق النار قبل أي خطوة، الذي يريده بري قبل الذهاب إلى لقاء التمهيد الثالث في واشنطن مطلع الأسبوع المقبل لإقرار وقف إطلاق النار قبل تحديد مستوى المفاوضين وموعد التفاوض ومكانه والخطوط العريضة لمسار هذا التفاوض الذي يعمل عليه عون.
5: جولة الصحافة.
6: وفيما يستمر الضغط الأمريكي في اتجاه حصول لقاء مباشر بين الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة الإسرائيلية قبل نهاية الشهر الحالي، رأت أوساط سياسية أن قصر بعبدة مصر على ثوابته لجهة أولوية الخطوات، مدعوما من جهات عربية تحدثت عن خطورة تلبية الدعوة وتأثيرها السلبي على الداخل، فيما رأت دول أوروبية أن واشنطن لا تريد سوى الصورة لتحقيق انتصار للرئيس دونالد ترامب بحسب ما ذكرت صحيفة الديار.
5: جولة الصحافة.
6: ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن بيانات جمركية صينية أن شركات صينية تصدر إلى روسيا وإيران كميات كبيرة من البضائع مزدوجة الاستخدام تشمل محركات ورقائق حاسوب. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إن المصدرين الصينيين عمدوا لفترة إلى تغيير وسوم بعض الشحنات للتحايل على العقوبات، كما نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن برنامج المسيرات الروسية والإيرانية تستورد المزيد من أجزائها من الصين، مشيرين إلى صعوبات اعتراض هذه البضائع دفعت واشنطن إلى العمل على حرمان إيران من التمويل أيضا. وأضاف المسؤولون الأمريكيون بحسب الصحيفة: لا يمكننا إيقاف هذه التجارة، لذا نسعى لرفع التكاليف على إيران وروسيا. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
7: نداء المعرفة. نداء المعرفة صوت بحجم الوطن.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فهذه فائدة عظيمة في استحباب التلقين بعد الدفن وقراءة القرآن عند القبر، فقد نص أئمة الفقهاء والمحدثين على استحباب تلقين الميت بعدما يدفن. قال الكمال بن الهمام في فتح القدير: وأما التلقين بعد الموت وهو في القبر فقيل يفعل لحقيقة ما روينا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم، ونسب إلى أهل السنة والجماعة وخالفه المعتزلة. ولا شك أن اللفظ لا يجوز إخراجه عن حقيقته إلا بدليل، فيجب تعيينه. وفي الفواكه الدواني قال: وجزم النووي بندبه، أي التلقين. وقال بعض المالكية: هو الذي نختاره ونعمل به. وقد روينا فيه حديثا ليس بالقوي، لكن اعتضض بالقواعد وبعمل أهل الشام، وممن وافق على ندبه صاحب المدخل والقرطبي وغير واحد، حتى قيل: ولا يبعد حمل لقنوا موتاكم على التلقين بعد الدفن. ولعل وجه عدم البعد صريح لفظ الحديث، حيث قال موتاكم والأصل عدم التأويل. وقال في التاج والإكليل لمختصر خليل، قال أبو حامد: ويستحب تلقين الميت بعد الدفن. وقال ابن العربي في مسالكه: إذا أدخل الميت قبره فإنه يستحب تلقينه في تلك الساعة، وهو فعل أهل المدينة الصالحين من الأخيار، لأنه مطابق لقوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأحوج ما يكون العبد إلى التذكير بالله عند سؤال الملائكة. وقال الحافظ النووي في المجموع: قال جماعات من أصحابنا: يستحب تلقين الميت عقب دفنه. وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: ويسن تلقين الميت المكلف بعد الدفن. وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: وسن تلقينه، أي الميت، بعد الدفن عند القبر. واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أخرجه مسلم. والميت حقيقة هو من مات بالفعل، وأما إطلاق الميت على المحتضر فهو من باب المجاز، والأصل حمل الكلام على الحقيقة، ولا يصار إلى المجاز إلا بدليل. فالقول إنه مجاز يعد تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه، وهو قول لا دليل عليه، لأن الأصل الحقيقة، كما أوضح ذلك ابن الهمام في فتح القدير وابن نجيم في البحر الرائق. وعن سعيد بن عبد الله الأودي أنه قال: شهدت أبا أمامة رضي الله عنه وهو في النزع فقال: إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نصنع بموتانا. أمرنا رسول الله فقال: إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره، فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة، فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يستوي قاعدا، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يقول: أرشدنا رحمك الله. ولكن لا تشعرون، فليقل: أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكيرا يأخذ واحد منهما بيد صاحبه ويقول انطلق بنا ما نقعد عند من قد لقن حجته، فيكون الله حجيجه دونهما. فقال رجل يا رسول الله، فإن لم يعرف أمه؟ قال فينسبه إلى حواء، يا فلان ابن حواء. رواه الطبراني في المعجم الكبير. قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير إسناده صالح، وقد قواه الضياء في أحكامه، وأخرجه عبد العزيز في الشافي. والراوي عن أبي أمامة سعيد الأزدي، بيض له ابن أبي حاتم، ولكن له شواهد، منها ما رواه سعيد بن منصور من طريق راشد بن سعد وغيره، قالوا إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله 3 مرات، قل ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد عليه الصلاة والسلام، ثم ينصرف. وقال الحافظ النووي في المجموع قلت فهذا الحديث وإن كان ضعيفا فيستأنس به. وقد اتفق علماء المحدثين وغيرهم على المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب، وقد اعتضد بشواهد من الأحاديث كحديث واسألوا له التثبيت ووصية عمرو بن العاص، وهما صحيحان. ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا في زمن من يقتدى به وإلى الآن، انتهى. وقال الحافظ النووي في كتابه الأذكار وأما تلقين الميت بعد الدفن فقد قال جماعة كثيرون من أصحابنا باستحبابه، وممن نص على استحبابه القاضي حسين في تعليقه، وصاحبه أبو سعيد المتولي في كتابه التتمة، والشيخ الإمام الزاهد أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي، والإمام أبو القاسم الرافعي وغيرهم، ونقله القاضي حسين عن الأصحاب. وسئل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح عن هذا التلقين فقال في فتاويه التلقين هو الذي نختاره ونعمل به، وذكره جماعة من أصحابنا الخراسانيين، انتهى من كتاب الأذكار للحافظ النووي. وأما البقاء عند القبر بعد الدفن لقراءة القرآن والدعاء فقد جاء في كتاب الأذكار للحافظ النووي قوله وروينا في سنن أبي داود والبيهقي بإسناد حسن عن عثمان رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. قال الإمام الشافعي والأصحاب يستحب أن يقرأوا عنده شيئا من القرآن، قالوا فإن ختموا القرآن كله كان حسنا. وروينا في سنن البيهقي بإسناد حسن أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها، انتهى من كتاب الأذكار للنووي. فاعلموا رحمكم الله أنه يستحب تلقين الميت المسلم، واعلموا أيضا أنه يستحب أن يقرأ القرآن على قبره وأن يستغفر له وأن يدعى له. وكذلك لو قرئ القرآن بعيدا عن قبره وقال القارئ اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان فإنه ينفعه بإذن الله. وسبحان الله وبحمده والصلاة والسلام على نبيه، والحمد لله أولا وآخرا.

0: نداء المعرفة، مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
8: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

ازداد بركة على بركة. برنامج يظهر المخلوقات المباركة التي ذكرت في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ازدياد الشيء المبارك بركة على

0: ازداد بركة على بركة، مما يدل على جواز التبرك والتوسل بالصالحين والتبرك بالذوات والأماكن والبلاد والأعمال المباركة بطريقة علمية وصفية واستدلالية. يقدمه الشيخ الدكتور طارق اللحام.
1: أنا أريد أسكن جوار حبيبي وبمحل تهاشوفه كل صباح ومساء.
2: ازداد بركة على بركة. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. الله تبارك وتعالى جعل المدينة المنورة مباركة تنزل عليها الملائكة كل يوم إلى قبر النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذه المدينة التي كان يقال لها يثرب، لما هوجر إليها هاجر الحبيب عليه الصلاة والسلام سميت بالمدينة، وسميت بطابة وطيبة وغيرها من الأسماء، وهي مهاجر سيد الأنبياء عليه السلام وعليهم. هذا النبي العظيم نورت به المدينة، وجاز أن نقول المدينة المنورة، لأنه اليوم تسمع فيديوهات لبعض هؤلاء الذين يحرمون علينا التبرك وزيارة قبر النبي وشد الرحال بقصد الزيارة، يقولون والعياذ بالله تعالى إن هذا لا يجوز أن تقول عنها المنورة، قل المدينة النبوية. وما الضرر إذا قيل المنورة؟ ثم النبي ينفع في حياته وبعد مماته، قال عليه الصلاة والسلام: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، فإذا أنا مت دعوت الله واستغفرت لكم. الله يطلعه على عامة حال أمته بعد الموت: تعرض علي أعمالكم، قال، يعني من حيث الجملة، فإذا رأيت خيرا حمدت الله عليه، وإذا رأيت غير ذلك استغفرت لكم. طيب، فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام بدخوله المدينة نورها، فيجوز أن تقول ولو بعد موته. الاستعانة به في حياته جائزة، وبعد مماته جائزة، في حضرته جائزة، وفي غيبته جائزة. الحي الحاضر والحي الغائب جاز أن نستعين بهم، والميت جاز أيضا، وهذا ليس شركا وليس مستحيلا أن يعينك الغائب كرامة له، أو إذا كان من الأنبياء معجزة له. المؤمن إذا استعاذ بحي أو ميت ماذا يعتبر؟ يعتبر أن هذا المستعاذ به سبب، وليس هو خالق المنفعة. خالق المضار والمنافع هو الله، فلا الحي الحاضر يخلق إذا استعذنا به، ولا الحي الغائب يخلق ويبرز من العدم إلى الوجود. اعتقاد المسلمين لا حي ولا ميت من المخلوقين يبرز. الله قال: هل من خالق غير الله؟ ثم أين معنى عبادة غير الله إذا أنا توسلت أو ناديت نبيا أو ملكا أو استغفرت به؟ وأين الشرك والحرام إذا سميت المدينة المنورة؟ فهذا ليس عبادةً،

أيضا معنى إذا أنت صليت على النبي عليه الصلاة والسلام، هناك ملك يرسل السلام منك إلى رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا بلغته. فإذا هؤلاء الملائكة سوى الحفظة، يعني غير الحفظة، ماذا يفعلون من أعمالهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: يكتبون ما يسقط من ورق الشجر، فإذا أصاب أحدكم عرجة مصيبة بأرض فلات مقطوعة فلينادي: أعينوا عباد الله، وفي رواية: يا عباد الله أعينوا، وفي رواية: أغيثوا عباد الله. هذا الحديث رجاله ثقات. إذن يجوز لي أن أستعين بالأنبياء وبالملائكة، فلينادي: يا عباد الله أعينوا. هذه رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هؤلاء الملائكة الذين وكلوا بأن يكتبوا ما يسقط من ورق الشجر في البرية، نداء الشخص لهم لو كان في مسافة بعيدة منهم، هذا الملك الحي الحاضر أو الغائب، إذا أنا استغثت به لا أكون أشركت، كما الملك لملوك الأرض إذا أنا استغثت به في حضوره لا يكون هذا شركا. اعتقادي أن الملك لا يغيث إلا بإذن الله، ولا يعين إلا بإذن الله. كذلك الأولياء والأنبياء، ما هو اعتقادنا فيهم؟ إذا استغثت بنبي أو ولي بعد وفاته يغيثك بإذن الله، يعني سبب، ثم خروج الأموات من القبور ليس مستحيلا. هذا ليس حصل معجزة لعيسى؟ بلى. وليس حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام أن أخرج الأنبياء من قبورهم فصلى بهم إماما؟ بلى. وهذا كله بركات على بركات، وليس ممنوعا. كان بعض الصحابة يتتبعون أين يصلي النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا عبد الله بن عمر يتتبع أين جلس، أين فعل النبي كذا وكذا وكذا وكذا. من أي باب؟ من باب أن يزداد بركة على بركة. وكذلك أيضا الصحابة الكرام كانوا يذهبون إلى وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ليتبركوا به. وأيضا شعره الشريف لما حلق كان في حجة وفي عمرة، الشعر ماذا فعل به النبي عليه الصلاة والسلام؟ قسمه بين الناس. هل يؤكل؟ لا يؤكل، يتبرك به. وتناقله المسلمون إلى أيامنا بحمد الله تعالى بالسند. وفي رواية للحديث هو أعطى بعض الصحابة أن يقسمه بين الناس. أبو طلحة الأنصاري أعطاه الرسول بعض شعره يوزعه بين الصحابة. وفي رواية أعطى أم سلمة زوجته بعض شعره لتقسمه وتوزعه بين الناس. كل هذا يدل على جواز التبرك بالنبي، وهذا إن كان حيا وإن كان ميتا، بأجزاء من بدنه أو بشيء لاقى بدنه كجبته. السيدة أسماء أخت السيدة عائشة رضي الله عنهما كانت للنبي جبة، لما مات أخذتها السيدة عائشة رضي الله عنها، ثم لما ماتت أخذتها أسماء أختها، فكانوا يضعون الجبة في الماء، ثم هذه الجبة بهذا الماء حصل فيها بركة، الماء صار مباركا، كانوا يشربونه للمريض يستشفون به. وهذا كلام السيدة أسماء رضي الله عنها وأرضاها. الحاصل يا أحباب، كان الصحابة يتبركون بالنبي وآثاره. فهذا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لما أعطاه النبي شيئا من دمه بعد أن عمل الحجامة وقال له غيبه، يعني ضعه في مكان لا يراه أحد، ماذا فعل؟ ويعرف أن النبي فضلاته وآثاره طاهرة، شربه فازداد قوة وثباتا رضي الله عنه وعن أبيه. هذا عبد الله بن الزبير لما سأله النبي قال نعم غيبته، فعلا هو غيبه عن أعين الناس، يعني من حيث العادة شربه. الرسول ما أنكر عليه صلى الله عليه وسلم

0: وسلم. فإذا لما نتبرك بالمدينة، جبالها كلها بركة، آبارها كلها بركة، ترابها كله بركة، المدينة كلها بركة. نحن يا أحباب نعتقد أن الله خالق البركات في من يشاء وفيما يشاء، هكذا خالق كل شيء هو الله تبارك وتعالى. كان هناك من قبلنا حدث النبي عليه الصلاة والسلام أنهم آواهم المطر إلى غار، ولما دخلوا الغار مثل الكهف يعني، انحدرت صخرة من خشية الله نزلت وسدت فم الغار. فبعد أن سدت فم الغار قالوا كيف نخرج؟ كل واحد اتفقوا فيما بينهم أن يتوسل بصالح عمل كان عمله، يعني يا رب إن كان هذا العمل مقبولا فرج عنا ما نحن فيه. فقام الأول وكان بارا بأبويه، وكان لا يطعم أحدا من أهله والعبيد الذين عنده حتى البهائم الذين عنده، وهو لا يأكل حتى يطعم أبويه. فتوسل إلى الله ببره يعني لأبويه بهذه الحادثة، فانفتحت الصخرة لكن لا يستطيعون الخروج. الثاني امتنع عن حرام مع القدرة على الوقوع في الزنا، والمرأة هذه ذكرته أن يخاف الله ويتقي الله فيها، فتركها وأعطاها المال لله ولم يزني بها وتاب إلى الله. فقال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم، يعني طلبا لرضاك، يعني هذا العمل كان مقبولا عندك، فرج عنا ما نحن فيه. كذلك انفتحت قليلا بحيث لا يستطيعون الخروج. الثالث كان لشخص عنده أجرة ثم اشترى له فيها غنما، وصار الغنم كالوادي من تكاثره، غطى الوادي السهل يعني كله. فلما جاء بعد زمن يطلب أجرته هو ظن أن له شيء قليل، فإذا به قال له هذا كله لك، الوادي كله لك. فأخذه كله ولم يترك له شاتا. واحد في العادة يتعلق بالمال، لكن قال هذا الرجل أنا أعطيه لله بوجه الله العظيم. فقال إن كنت يا رب فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم فرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عنه وخرج. هؤلاء الثلاثة ببركة أعمالهم توسلوا إلى الله ببركة الأعمال الصالحة. قال العلماء، وهذا في رواية البخاري، الرسول يخبرنا عن هؤلاء الثلاثة عليه الصلاة والسلام، فتوسلوا بصالح أعمالهم. قال العلماء، إذا كان يجوز أن نتوسل بالأعمال الصالحة إلى الله فمن باب الأولى أنه يجوز أن نتوسل بالذوات الفاضلة، يعني الأنبياء الذين هم صفوة خلق الله عليهم السلام. فإذا المدينة المنورة الله تعالى بارك فيها ولها وجعل فيها البركات، واعتقادنا أن فيها المنافع بإذن الله، والنبي مدفون فيها، والنبي قال في الحديث ووفاتي خير لكم، هو أفهمنا أنه ينفعنا بعد موته أيضا بإذن الله صلى الله عليه وسلم. أليس سيدنا موسى عليه السلام ليلة المعراج التقى بنبينا عليه السلام في السماء السادسة فقال له ما افترض الله على أمتك؟ قال له 50 صلاة. فقال إني جربت بني إسرائيل فرض عليهم صلاتان فلم يقوموا بهما، ارجع وسل ربك التخفيف. ارجع يعني إلى المكان الذي كنت تناجي به ربك، وليس معناه أن الله في مكان ومحمد سيعود إليه، لأن المقصود من المعراج ليس الوصول إلى مكان ينتهي فيه وجود الله، الله تعالى لا مكان له. فرجع إلى هذا المكان وسأل الله التخفيف مرة بعد مرة بعد مرة حتى صارت 50 بثواب 50. هل يشك عاقل أن موسى نفع أمة نبينا، نفع هذه الأمة بهذا النفع العظيم؟ وكان موسى قد توفي قبل ليلة المعراج بأكثر من 1000 سنة. فإذا هذا عمل بعد الموت نفع به أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا معنى الحديث ووفاتي خير لكم. وأما قوله تحدثون ويحدث لكم، معناه يحصل منكم أمور، ثم يأتي الحكم بطريق الوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله ووفاتي خير لكم، هذا يدل أنه ينفع عليه الصلاة والسلام يدعو لنا ويدعو للأمة: اللهم انفعنا ببركات النبي عليه الصلاة والسلام، وأحسن لنا الختام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: ازداد بركة على بركة. برنامج يظهر المخلوقات المباركة التي ذكرت في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ازدياد الشيء المبارك بركة على

0: ازداد بركة على بركة، مما يدل على جواز التبرك والتوسل بالصالحين والتبرك بالذوات والأماكن والبلاد والأعمال المباركة بطريقة علمية وصفية واستدلالية. يقدمه الشيخ الدكتور طارق اللحام.
1: أنا أريد أن

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71 390 711،
2: 05 813 277. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
1: لا فارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة، طريق العام ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05 810 850.
4: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
5: رجعنا.
6: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
7: أهلا بكم. قالت دولي بشعلاني في صحيفة الديار: لا يبدو الجنوب اللبناني حاليا داخلا بالفعل في مرحلة المفاوضات التمهيدية الحاصلة في واشنطن، بل وكأنه مساحة جغرافية معلقة بين ثلاث طبقات متداخلة: حرب لم تحسم، تهدئة لم تكتمل، وتسوية لم تولد بعد. وتتقاطع هذه المساحة سياسيا وأمنيا بين إرادات متناقضة عدة: رغبة أوروبية في تثبيت الاستقرار، مقاربة مصرية تميل إلى إدارة الصراع بدل حسمه، نية إسرائيلية في استكمال الاعتداءات وجرف المنازل، وسقف أمريكي لا يزال يصر على أن أي تسوية نهائية ينبغي أن تمر عبر تفاوض مباشر برعايته. وسط هذا التشابك تبرز ما يعرف اليوم بالمبادرة الفرنسية المصرية، وهي وفق مصادر سياسية مطلعة ليست اتفاقاً مكتوباً أو خطة نهائية، بل إطار سياسي مشترك يهدف إلى منع انهيار الوضع في الجنوب وإدارة التهدئة تدريجياً بدل الذهاب إلى تسوية شاملة فورية. وعن المسار التفاوضي، تقترح القاهرة وفق المصادر السياسية المطلعة أن تستكمل أي تهدئة عبر استضافة جولات تفاوض مباشر بين لبنان وتل أبيب في شرم الشيخ بمشاركة أمريكية وضمانة عربية، على أن تطرق النقاط الحدودية المختلف عليها لمسار تفاوضي لاحق. كما تعمل القاهرة على تسويق المقترح لدى واشنطن وتل أبيب، معتبرة أنه يوفر حداً أدنى من الضمانات المتبادلة يمكن البناء عليه مع إمكان توقيعه رسمياً في حال نضجه. أما العامل الحاسم فيبقى في واشنطن، حيث يتمسك الموقف الأمريكي بحسب المصادر المطلعة بأولوية مسار التفاوض المباشر بين لبنان وتل أبيب، وبرفض تحويل المبادرة إلى بديل كامل عن المسار الأمريكي والإصرار على دور إشرافي أمريكي في أي تسوية نهائية، ما يعني عملياً أن المبادرة الفرنسية المصرية تتحرك ضمن هامش سياسي مسموح لك، لكنها ليست إطار الحل النهائي حتى الآن. في الوقت نفسه يتعامل لبنان بحسب المصادر السياسية مع المبادرة وفق مقاربة حذرة، فهو يبدي انفتاحا على أي مسار يخفف التصعيد ويرفض الالتزام بأي صيغة تمس التوازنات الداخلية، كما ينتظر وضوح الموقف الأمريكي قبل أي خطوة نهائية، ويعتبر المبادرة إطار تهدئة لا تسوية شاملة. وبناء على ما تقدم، تبدو المبادرة الفرنسية المصرية وفق المصادر السياسية ذات إطار واحد بمسارين متكاملين، فمصر تسعى إلى تفكيك الأزمة وتجميدها عبر الخطوات المتزامنة وفصل الملفات، وفرنسا تعمل على إعادة هندسة الاستقرار الأمني عبر القرار 1701 والدولة اللبنانية. لكن فوق هذا الإطار كله يبقى العامل الحاسم خارج المبادرة نفسها، وواشنطن هي التي تحدد سقف أي تسوية وتدفع نحو مسار تفاوض مباشر، ما يجعل المبادرة الحالية محاولة لإدارة المرحلة لا لإنهائها. وفي هذا الفراغ بين المبادرة والواقع يبقى الجنوب اللبناني معلقاً بين تهدئة ممددة حتى 17 من أيار الجاري تأكل الأخضر واليابس ولا تنهي الحرب، وحرب غير معلنة تنتظر التسوية الأمريكية الإيرانية لتتوقف بشكل نهائي. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد روي بإسناد ضعيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القناعة كنز لا يفنى. معنى هذا الحديث كأنها كنز لا يفنى، معناه يبقى إلى آخر الدنيا، كأنه كنز يبقى إلى آخر الدنيا. القناعة غنى القلب، القلب يرتاح بالقناعة. أما إذا كانت النفس لا تقنع بالقليل، تكون دائما في تفكير، الذي نفسه لا تقنع بالقليل من الرزق همه دائما بالمال، كيف يزيد ماله؟ هؤلاء الأغنياء كلما غنوا يطمعون بالزيادة. أما الذين غلبت عليهم القناعة وحب الآخرة، إذا كثر المال عندهم يتضايقون ولا ترتاح نفوسهم حتى يفرقوه. هذا شأن الأولياء الذين امتلأت نفوسهم قناعة وزهدا. لما تدك الأرض الكنوز تندك، والجبال أيضا تنسف تصير كالغبار الناعم، وتطير في الجو، الذي ينظر إليها من كثرتها يظنها جامدة وهي تمر مرورا سريعا، والسماوات يوم القيامة فناؤها بتشققها وتغير لونها. اليوم لونها أخضر خفيف وملساء، ما فيها خروق ولا جبال ولا وهاد، بل هي مستوية، لكن يوم القيامة تتشقق، يصير فيها شقوق، هنا شق وهنا شق وهنا شق، ولونها يصير كالجلد الأحمر، كالجلد الذي دبغ بشيء أحمر. ثم في النهاية تكون في الجنة. أما هذه الأرض بعدما ينتهي حساب الخلق عليها، ترمى في جهنم حتى تزيد الكفار وقودا. ثم الأرض لما تنشق القبور عن أصحابها يخرجون ويحشرون، ولما يخرجون كلهم من قبورهم، الله ينقلهم إلى مكان قرب الصراط في ظلمة، بقدرة الله يكونون محمولين بعد أن انفصلوا عن الأرض. الأرض تدك وتبدل غيرها، ثم يصير لونها غير هذه، لونها يصير كالفضة، ليس فيها جبال ولا وهاد ولا أشجار يستظل تحتها، والشمس تكون قريبة من رؤوس الناس، لا تستقر في مدارها الذي تكون فيه اليوم. أكثر البشر يتضايقون من حرها، من شدة حرها يتكلمون فيما بينهم، فيقولون: تعالوا لنذهب إلى أبينا آدم ليشفع لنا حتى نرتاح من هذا الموقف. فيذهبون إلى آدم، ثم آدم يحيلهم إلى نوح، ثم نوح يحيلهم إلى إبراهيم، ثم إبراهيم يحيلهم إلى موسى، ثم موسى يحيلهم إلى عيسى، ثم عيسى يحيلهم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يكون الحساب، ثم لما يفرغ الله من حسابهم يذهب فريق إلى الجنة وفريق إلى النار. بعد ذلك هذه الأرض ترمى في جهنم. وقد ورد في حديث ضعيف الإسناد أن المساجد تزف إلى الجنة كما تزف العروس. وأما روضة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي من قبره إلى منبره فهذه لا شك تكون في الجنة، هذا يقين مؤكد. وجبل أحد يكون في الجنة كذلك. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن صوم الاثنين فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي الوحي. كما أنه سئل أيضا عليه السلام عن صيامه الاثنين والخميس فقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.

ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض فلا تفوتوه.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة مرتلة من القرآن الكريم لسورة المعارج، يتلوها علينا الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة مرتلة من القرآن الكريم تلاها علينا الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.
2: وديني سلامي يا رايح للحرم.
3: إلى الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة هذا العام، يعلن محل محمد عبد الملك عن تأمين جميع ما تحتاجونه في الرحلة المباركة بأسعار مدروسة. أول مارلياس مقابل الباب الرئيسي لفاكنة الحلو، 01-70-14-10 الطريق جديد مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01 65 12 84 03 02 48 92.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
4: أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

0: الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: روح الربع والتزم عند المقام وحي.

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24 على 24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع، تليفون 76-67-98-98.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: الرحيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
2: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

حي على الصلاة. حي على الصلاة.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: هو الرسول قال: إنما أنا بشر، فإن أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به. في أمر الدين لا يخطئ، كل ما يقوله في أمر الدين عين الحق. أما في أمور الدنيا قال: فإنما أنا بشر، وإذا أمرتكم بشيء من أمر دنياكم فإنما أنا بشر. معناه يجوز علي الخطأ في أمور الدنيا، أما فيما يخبر به الأمور الدين التحليل والتحريم وأمور الآخرة وأمور القبر وأمور الأنبياء أخبار الأنبياء وكل ما يذكره عن أخبار الأمم الماضية كله حق، ما فيه خطأ. الرسول لا يخطئ في أمور الدين. ثم بعض العلماء قالوا: يجتهد بأمر الله، الله أعطاه إذن في بعض الأشياء أن يجتهد فيقول بما يؤدي إليه اجتهاده، وبعض العلماء قالوا: لا، كل ما يقوله في أمور الدين وحي لا يجتهد.

قوله الأول بوحي وقوله الثاني بوحي، ليس هذا خطأ. الله تعالى ينزل شيئا ثم ينسخه، إما في وقت قريب من وقت الوحي الأول وأحيانا في وقتين متباعدين. أنزل في القرآن أن الذي يناجي الرسول فليقدم صدقة، أي لمصالح المسلمين، ليس ليأكله الرسول. الرسول كان حراما عليه الأكل من الصدقة إلا الهدية. نزلت الآية في أنه يريد أن يناجي الرسول فليقدم صدقة، ثم قبل أن ينفذ هذا الشيء نزلت الآية بالنسق، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، معناه هذا رفعناه عنكم قبل أن ينفذه أحد من الصحابة هذا الحكم، نسخه الله بالقرآن فرض ثم بالقرآن نسخه.

عرفنا أن السلف الصالح الذين اتبعوا الصحابة بإحسان لم يحرفوا في العقيدة ولا في فروع الأحكام. هؤلاء أولوا هذه الآيات المتشابهات ولم يحملوها على

ظاهرها، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل الذي قال في قول الله الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر، أي ليس استواء الله على عرشه بمعنى الجلوس والاستقرار.

0: الحسام.
1: من أقوال سماحة الشيخ حسام قراقيرة حفظه الله: بدون تربية سليمة لا نستطيع أن نبني وطنا وأن نصد التيارات الفاسدة، سواء كانت تيارات متطرفة باسم الدين أو تيارات تتستر تحت أستار

وما هذه الأيام إلا منازل، فمن منزل رحب إلى منزل ضنكي. وقد هذبتك النائبات، وإنما صفى الذهب الإبريز قبلك بالسبك. أما في رسول الله يوسف أسوة لمثلك محبوسا على الظلم والإفك؟ أقام جميل الصبر في السجن.

0: نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر، تليفون 03-922-950.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور، للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
8: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
9: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
10: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية،

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فيا أيها الأحبة المؤمنون، هذا درس عظيم النفع في الحث على اجتناب الكبائر. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يعبد الله لا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر إلا دخل الجنة. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا في هذا الحديث النبوي أن الإنسان المؤمن الذي يعبد الله وحده ولا يعبد أحدا غيره ويؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا صحيحا ويقيم الصلاة كما أمر الله ويؤتي الزكاة أي يدفعها لمن يستحقها ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر كلها، فإنه يدخل جنة ربه آمنا من عذاب الله في القبر وفي الآخرة. وعلى هذا المسلم ينطبق قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذا المسلم الذي فعل ما ذكر هو الذي يزحزح أن يبعد عن نار جهنم ويدخل الجنة، وهو الذي ينطبق عليه قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، أي أن كل أهل الجنة راضون بمقامهم فيها، لا يملون من طول مقامهم ولا يستقلون ما هم فيه من النعم في تلك الحياة الأبدية الدائمة. ثم إن هذا الحديث النبوي يتحمل من الشرح الكثير، لكننا نقتصر على شرح قوله صلى الله عليه وسلم: ويجتنب الكبائر. فالكبائر هي الذنوب التي تشعر بأن فاعلها غير مكترث بالدين، أي قليل المبالاة، أو يقال الكبيرة كل ذنب أطلق عليه بنص الكتاب أو السنة أو الإجماع أنه كبيرة أو عظيم، أو أخبر فيه بشدة العقاب، أو علق عليه الحد وشدد النكير عليه. والكبائر من حيث التعداد قريبة من 70. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والمراد هنا بالسيئات الذنوب الصغائر. وقال الله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، أي ما لم ترتكب الكبائر. ومن الكبائر أكل الربا، وهو أنواع، وأعظمه أن يقرض الرجل مالا لغيره ويشترط جر المنفعة لنفسه أو له وللمقترض، سواء كان الشرط الزيادة في المقدار كأن يقرضه 1000 بشرط زيادة 100 مثلا على 1000 عند الرد، أو كان الشرط أن يسكنه بيته مجانا أو يسلمه سيارته ليستعملها إلى أن يرد له المبلغ، فكل ذلك حرام من الكبائر. ومن الكبائر أيضا السحر، سواء كان للتحبيب بين 2 أو للتبغيض أو لتخبيل العقل أي ليصاب بالجنون، أو كان لتسليط الأمراض على المسحور، وسواء كان من عدو إلى عدوه أو من زوجة إلى زوجها ليطيعها في كل شيء، أو ليفضلها على أهله، أو من أم الزوجة حتى يكون زوج ابنتها مطيعا لها ولا يخالف لها أمرا. والسحر أنواع، منه ما لا يتم إلا بكفر من الكفريات كعبادة الشيطان أي بالسجود له ونحو ذلك، أو كالبول على المصحف والعياذ بالله. ومنه ما يكون فيه كلمات غير مفهومة المعنى، وتكون هي في الحقيقة رموزا يحبها الشياطين ويقضون لمن يستعملها بغيته وطلبه. وقد يخلطون في عمل السحر الآيات القرآنية للإيقاع بالناس في الكفر باعتقادهم أن القرآن يدخل في السحر، لأن من اعتقد أن القرآن يدخل في السحر فقد خرج من الإيمان. ولكن القرآن يقرأ منه على المسحور لفك السحر عنه. قال الله تعالى: قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ومن الكبائر أن يساعد الإنسان قريبا له أو صديقا على ظلم إنسان آخر. ومنها أيضا تضييع نفقة الزوجة والأولاد الصغار والوالدين الفقيرين مع المقدرة. ومنها أيضا ضرب المسلم بغير حق ضربا شديدا مبرحا. ومنها أكل مال اليتيم. قال الله تعالى: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكل مال اليتيم ظلما من الكبائر. ومنها عقوق الوالدين، أي أن يؤذي والديه أذى شديدا ليس بهين، وقطيعة الرحم، والمن بالصدقة، أي أن يعدد نعمته على آخذها أو يذكرها لمن لا يحب الآخذ اطلاعه عليها، وهو يحبط الثواب ويبطله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ومن الكبائر أيضا ترك تعلم العلم الشرعي الضروري ولو بالمشافهة، أي ولو بالاستماع إلى أهل المعرفة من غير كتابة وتدوين. ولا فرق في ذلك، أي في وجوب تعلم العلم الشرعي، بين الذكر والأنثى، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وعلم الدين يحتاج إليه الناس على اختلاف أحوالهم وأجناسهم ومهنهم، لا يستغني عنه أحد، لأن به يعرف الحلال والحرام والخير والشر، وبه يسلك المسلم طريق التقوى والصلاح، ولا يتركه إلا غافل عن طاعة الله. وإن من لم يتعلم يقع في الكبائر شاء أم أبى، ولا يضمن صحة صلاته ولا صيامه ولا زكاته ولا نكاحه. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، منها ما هو حاصل مع بعض الأزواج الذين يطلقون بالثلاث ثم يستمرون بالمعاشرة فيقعون في الزنا وهم لا يشعرون. فالتخبط الذي يعيش فيه كثير من الناس هو نتيجة إهمالهم لتعلم علم الدين والعمل به. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا من الكبائر والصغائر، وأن يعلمنا ما ينفعنا لدنيانا وآخرتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72، بإدارة محمد منير الملا.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب صيدا، بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
5: باور جروب، دايما حدك.
6: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقا. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

مستمعين الكرام، دأب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه على محاسبة كل وال مقصر أو من يشتبه أنه قصر في عمله. لا يمنعه من ذلك كون الوالي كبير القدر أو صاحب سابقة في الإسلام، وقلما نجا وال من ولاته من المحاسبة، وإذا كانت الهفوة صغيرة يمكن إصلاحها اكتفى بالتوبيخ ورد الوالي إلى عمله. ومن أشهر إجراءاته في هذا المجال عزله لخالد بن الوليد عليه رضوان الله، حين علم بأنه أعطى الأشعث بن قيس 10,000 درهم، فيقال إنه ساورته شكوك في أن من يعطي 10,000 مرة واحدة لرجل واحد كم يكون لديه. فأمر أبا عبيدة بن الجراح أمير الأمراء في الشام بمحاكمة خالد ومقاسمته ماله، فامتثل خالد لهذا العزل كما امتثل من قبل للعزل الأول عن القيادة العامة. ولم يكن سيدنا عمر يقصد بهذا التصرف الإساءة إلى خالد قط، وإنما كان يريد أن يعلم الجميع أن الإسلام فوقهم، وليس هناك استثناء لمخالف ولو كان قائدا عظيما في مكانة خالد رضي الله عنه. وروي أن عمر رضي الله عنه قال: إني لم أعزل خالدا عن سخطة ولا خيانة، ولكن الناس فتنوا به، فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع وأن لا يكونوا بعرض فتنة، فلا يحقد خالد على الخليفة. وقد أوصى خالد لعمر عندما حضرته الوفاة، كما لم يحقد خالد على خلفه ولم يحقد خلفه عليه، بل لا يزداد خلفه إلا تقديرا وإعزازا لسلفه المعزول. وكانت تعليمات عمر لأبي عبيدة بعد اليرموك أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه من قبل في مطلع فتح الشام حين رتب ذلك أبو بكر الصديق. فيسير أبو عبيدة ومعه خالد بن الوليد إلى حمص، ويزيد بن أبي سفيان إلى دمشق، وشرحبيل بن حسنة إلى الأردن، وعمرو بن العاص إلى فلسطين، وكل قائد يكون أميرا على ناحيته التي يفتحها، على أن يكون ذلك بعد أن يشتركوا جميعا في فتح دمشق. وبعد أن نجح القادة جميعهم في فتح دمشق وأعطوا لأهلها معاهدة صلح، بقي يزيد بن أبي سفيان أميرا عليها، في حين اتجه القادة الباقون إلى مناطقهم، وفي خلال 2 فقط تم فتح الشام كله. تلقى خالد بن الوليد رضي الله عنه نبأ عزله عن قيادة الجيش من الخليفة عمر نضر الله وجهه بروح إسلامية عالية وإيمان عميق. كان ذلك في معركة اليرموك، وكان القتال على أشده، فلم يشأ أن يعلن هذا النبأ على الملأ، بل صبر حتى انتصر المسلمون، ثم دعا أبا عبيدة بن الجراح وسلمه القيادة تنفيذا لأمر الخليفة، ثم قال لحامل البريد الذي جاءه بأمر العزل: بلغ أمير المؤمنين أن من حقه أن يعزلني عن القيادة، ولكنه لا يملك أن يجردني من سيفي، فسأظل حاملا هذا السيف في خدمة أمتي. ومما شهر رضي الله عنه أنه قال بعدما عزل عن منصبه: لست أقاتل لعمر، إنما أقاتل لرب عمر. وعاش سيدنا خالد جنديا بسيطا تحت إمرة أبي عبيدة، يتلقى منه الأوامر وينفذها، وحاول بعض الذين يثيرون الخصومات في صفوف الأمة أن يثيروا خالدا حتى يمتنع عن الامتثال لأمر الخليفة، ولكن إيمانه كان أكبر من أن يجعله يواجه الخليفة في حق يملكه،
وأن يخالفه في وقت يواجه فيه المسلمون أعداءهم. وبقي خالد جنديا توجهه قوة الإيمان.

أظهر بسالة سيدنا خالد والتحول العجيب الذي جرى منذ أسلم. فبعد ذلك العداء الكبير ضد النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، يصبح لا هم له في حياته إلا خدمة هذا الدين الذي غدا عنده أغلى من حياته، وغدا خير ما يفرحه خدمته والعمل له وبه والجهاد بكل الطاقة الإيمانية الجديدة في سبيل الله، بل أصبح حتى يتبرك بشعر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه قاتل يوم اليرموك فوقعت قلنسوته فجعل يقول: القلنسوة، القلنسوة. فقيل له بعد ذلك: يا أبا سليمان، عجبا لطلبك القلنسوة وأنت في حومة القتال. فقال: إن فيها ناصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ألق بها أحدا إلا ولا. واستمر البحث حتى وجدوها فإذا هي بالية، فقال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه الشريف، فابتدر الناس شعره فسبقتهم إلى ناصيته الكريمة الشريفة فجعلتها في هذه القلنسوة، فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصر. وإلى هنا مستمعين الكرام تنتهي حلقتنا هذه، ندعوكم إلى متابعتنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.

0: أنا لا أتسوق إلا من الأسواق الكبيرة، ففيها أجد كل الاختيارات وأنتقي ما أشاء.
1: وأنا مثلك أحب مراكز التسوق الكبيرة وأقضي فيها نهاري، آكل وأشرب وأتصفح المجلات.
0: حل الليل وبعد لم أنتهي.
1: غدا نأتي. غدا
0: غدا غدا.
2: يا ضيعان العمر الذي يذهب هكذا من غير صلاة لله ومن غير إنفاق في مجالات البر والخير، يا ضيعان العمر.
3: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة 05-8111-66.
7: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
8: اكيد
7: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
8: ايه وين صار؟
7: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
8: وشو رقمه؟
7: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
8: تمام.
9: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان. مستمعين الكرام، بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهمية أن يراعي كل امرئ ما هو مسؤول عنه، أكان أبا أو موظفا أو صاحب عمل، وأن لا يضيع رعيته. وفي توسع لهذا الموضوع نبقى مع رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية سماحة الدكتور الشيخ حسام قراقيرة حفظه الله تعالى في كنز من سلسلة كنوز الخيرات.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. والراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما اؤتمن على حفظه، فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه. وقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإمام، فمطلوب منه رعاية حياطة الشريعة بحفظها وصيانتها، والأمر بالعمل بها والتزام حدودها، والعدل في الحكم بين الرعية. وعلى هذا كان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد كانوا خير مثال للالتزام بوصية النبي عليه الصلاة والسلام في تحمل مسؤولياتهم في حفظ الشريعة وأداء الحقوق إلى أهلها، والقسط والعدل بين الرعية. وكان السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، الذي توفي في سنة 589 للهجرة، أيضا من الذين حملوا لواء الدين بصدق وهمة، وكان رجلا مجاهدا تقيا صالحا، علم الناس التوحيد مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاملا بقوله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأحسن التوجيه والتعليم متوكلا على ربه عز وجل، فأعزه الله ونصره. واعلموا أحبابنا أنه لا صلاح للمجتمع إلا بصلاح الأسرة، ولا تصلح الأسرة إلا بصلاح أفرادها، وأفرادها هم الأب والأم والأولاد. فينبغي على الوالدين أن يقوما بأداء ما أوجب الله عليهما واجتناب ما حرم، حتى ينعكس هذا الالتزام خيرا على أبنائهما، فيكتسبوا من عاداتهما وأخلاقهما. فالولد حين يرى والده ملتزما بأداء الصلوات في أوقاتها وبالصيام في شهر رمضان، وملتزما ترك الغيبة والكذب والنميمة وشهادة الزور واللعن والسب بغير حق، وملتزما ترك التكبر على عباد الله وترك الحسد والحقد وغير ذلك من الأفعال القبيحة، وملتزما بطاعة الوالدين وصلة الأرحام وشكر الله على نعمه والصبر على أداء الطاعة وعلى البلاء وعما حرم الله، فإن هذا الولد في الغالب سيسلك مسالك أبيه الطيبة ويأخذ بخصاله المحمودة ويلتزم بما التزم به والده من الخير. وكذلك البنت لما ترى من أمها مثل ذلك، مع الالتزام بستر العورة والتزام الحشمة والأدب في القول والفعل والمظهر، فإنها في الغالب ستقتدي بأمها وتتخلق بأخلاقها وتسير على نهجها القويم. فدليل محبتكم لأولادكم هو تعليمهم وتوجيههم التوجيه السليم، ليس إغراقهم بملذات الدنيا وشهواتها، بل يكون ذلك بتحصينهم من التيارات الفاسدة وصونهم من الزيغ والانحراف، خاصة في هذا الزمن الذي عم فيه الجهل وكثر فيه الفساد وقست فيه القلوب وأهمل أكثر الناس مسؤولياتهم التي منها تربية أطفالهم، وأهملوا أنفسهم. فبصلاح الفرد تصلح الأسرة، وبصلاح الأسرة يصلح المجتمع وتقوى الأمة. يوم القيامة الإنسان يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما صرفه، وعن علمه ماذا عمل به. الإنسان مهما تعلم لا يكفيه أنه تعلم، بل عليه أن يعمل بما تعلم. الله تعالى ما خلقنا سدى، ما خلقنا لنعيش كالبهائم، ليس علينا مسؤولية في الآخرة، بل جعلنا مكلفين بأن نعمل بتعاليم أنبيائه، كلفنا بأن نتقيد بشريعته التي أنزلها على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن عمل بها نجا وسلم، ومن لم يعمل بها خسر وندم. واعلموا أحبابنا أن الأمر ليس بالراحات واتباع الملذات والشهوات، وإنما بسلوك طريق المشقات وكسر النفس ومخالفة الهوى باتباع شرع الله تبارك وتعالى. فقد حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، فإن ألزمت نفسك تقوى الله تعالى فأديت الواجبات واجتنبت المحرمات لوجه الله تعالى كنت من الفائزين. أما من لم يؤدي ذلك كان في الآخرة من الخاسرين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأن يحفظنا وأهالينا من كل شر، وأن يرزقنا السداد في النية والقول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
9: إخوة الإيمان، كنا مع كنز من سلسلة كنوز الخيرات مع رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة حفظه الله تعالى، وقد شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

مستمعينا الكرام، مختارات متنوعة من الأناشيد والقصائد النبوية بنغمات عذبة تقدم لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: افهم مشاعرك كي تتحسن علاقاتك. مستمعينا الكرام وين ما كنتوا عم ترفقونا مرحب فيكم مثل كل يوم أربعة دايما مع برنامجنا بسمة أمل وعبر أثير إذاعتنا الكريمة نداء المعرفة صوت المشاريع عبر الموجات العاملة 91.1 91.3 و 91.5 ميجاهرتز أف أم. مرحب ايضا بكل موجودين خارج لبنان عم برفقونا على ويب سايت اذاعتنا على www.nida.fm. اهلا وسهلا بكم. اصدقائي يقال انه لم يعد الذكاء مرتبط فقط بسرعة الفهم او قوة الذاكرة بل بقدرتنا على فهم مشاعرنا والتعامل بوعي مع مشاعر الاخرين.
1: نحن معكم هالصبحي.
0: الذكاء العاطفي والاجتماعي هن اللي بسموها البعض البوصلة الداخلية يلي بتوجهنا كتير من الأحيان بعلاقاتنا بقراراتنا وفي طريقة حضورنا بين الناس. كيف منقرأ مشاعرنا؟ كيف منضبط انفعالاتنا؟ وكيف منبني جسور إنسانية قائمة على الاحترام والتعاطف؟ هذا الحناقش اليوم بحلقتنا مع ضيفتنا الكريمة ليال خطيب مدربة حياتية زوجية وأسرية. صباح الخير ليال.
2: صباح الخير مدام رلا.
0: أهلا وسهلا فيك. الحمد لله مشتاقين لك نحن ومنحب حلقاتك كتير.
2: الله يكرمك.
0: موضوعنا لليوم عن الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي. موضوع كتير مهم كتير ناس عم تتداول بهالأيام وكتير في توجه له. نعم. شو بتحب تحكينا عنه؟
2: اوكي لنبلش فيه. اول شيء نحن بنسمع عن فيه انه ذكاء مهني، ذكاء دراسي، ذكاء مالي، وحتى سمعنا بفترات هيك ماضية عن الذكاء العاطفي. اليوم حنحكي اكتر عنه، بس خليني بلش بسؤال. هل كل شخص ناجح اكاديميا او مهنيا هو شخص ناجح بعلاقاته؟ وبالمقابل هل كل شخص ناجح بعلاقاته هو شخص متميز اكاديميا او مهنيا؟ الجواب هو لا. الشهادة سبحان الله مخصة بنجاح العلاقات. نجاح العلاقات بيعتمد على فهم مشاعري ومشاعر الآخرين وأعرف كيف أتعامل مع الآخرين.
0: يعني هو فينا نقول كمان أسلوب تعامل.
2: نعم نعم نعم. أسلوب أول شيء فهم للمشاعر ومشاعر الآخرين وأسلوب تعامل. نعم مثل ما قلت معهم بخلال عملي بالسنوات مع أهالي مع أزواج مع مراهقين وأطفال، لقيت أنه أغلب الأمور اللي بتخص الذكاء العاطفي من المشاكل اللي هي بيعانوا منها بهيدي المهارة بتكون شغلة من أربع قصص. يا أول واحدة بيكون في تراكم لمشاعر غير مفهومة، يا أما بيكون في غضب مكبوت جوات هيدا الشخص، والغضب المكبوت مش بالضرورة واحد معصب وماشي بحياته، لا، قد يكون عنده انفعالات بسرعة بينفعل، انفعالات زايدة، قد يكون بيتوتر بسرعة، قد يكون يستفز بسرعة، قد يكون بيبكي بسرعة، فهيدا بيعني غضب مكبوت. وأكيد تختلف الأسباب، ممكن تكون من سبب بيئة غير محتضنته، ممكن يكون بسبب أذى معين شافه من أهل، تختلف الأسباب. كمان بيكون في خوف غير معترف فيه، يعني هو ما عم بيعترف انه انا خايف، لانه هو بالنهايه نحن انسان. نعم. من مشاعر. نعم. سبحان الله فيه بنحس بمشاعر خوف، مشاعر غضب، مشاعر الم، مشاعر حزن، فهذا شيء امر طبيعي. واخر نقطه كمان شفتها، كان في عندهم في اوقات بنشوف في ناس فئه كبيره عندها حزن ما غير مبرر ولا قاعده مع حاله وفهمانه شو السبب لهذا الحزن. فهولي من اهم الامور اللي كان عندهم مشكله بالتقدم وبتعلم مهاره الذكاء العاطفي من الناس.
0: نعم. حنحكي شوي، نبدأ شرحنا عن الذكاء العاطفي شوي تفاصيل أكتر قبل ننتقل للذكاء الاجتماعي.
2: نعم. لنحكي شوي شو هو ببساطة هذا الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي ببساطة هو أنا أفهم مشاعري وأعرف كيف أتعامل معه. يعني أول شيء الذكاء العاطفي بخصني أنا، بخص حالي. فلنبلش بهيدي الأسس، خلينا نقول للذكاء العاطفي هي أربعة. أول شيء مطلوب مني أنا أنه أفهم مشاعري.
0: نعم.
2: هون فهم المشاعر منه أمر هين، يعني أنا أفهم، مش بس أقول مجرد مثلا أنا منزعجة أو أنا متضايقة، لا، قول أنا عم بشعر بخيبة أمل، أنا مثلا قلقانة، أنا حزينة، أنا خايفة، أنا اتضايقت من فلان لما قال قال لي 1 2 3 حدد بالأحرى. هذا أمر جدا مهم، وهذا أوقات بنحتاج لعالم بيساعدونا فيه أو اختصاصية تساعدنا فيه.
0: هذا فينا نقول عنه مصارحة بين النفس وبين الشخص ونفسه، يعني يكون صريح مع حاله إنه مثلا أنا شو حاسس، يعني ما يكبت هالمشاعر أو يتجاهلها، ولكن يفهمها وبالمصارحة مع حاله بيقدر يعرف فعلا إنه هو شو شاعر.
2: نعم، هذا أساس للعلاج. يعني أنا كيف بدي أعرف أنا شو مشكلتي أو بدي أشتغل عليها أو عالجها إذا أنا ما قعدت وفهمت مشاعري وحالي؟
0: نعم.
2: ما بيبدأ من هون العلاج، إنه أنا أفهم إنه أنا إنوي إنه أتغير إذا كان في شيء سيء أو شيء عم بيأثر على علاقاتي مع اللي حوالي، إنوي لهالشيء أولا إنه أنا بدي أفهم اللي عم بحسه وبدي أقعد معه. نعم. مثل ما قلتي فهذا من أساس للعلاج. فأول شغلة قلنا نعرف شو عم بحس، تاني شيء أفهم ليه هيك عم بحس. وهون كمان عادة ممكن يكون في مساعدة من اختصاصي. شو يعني افهم ليه هيك عم بحس؟ يعني ممكن اوقات تكون اسبابها امور عميقة اعمق من اللي انا شايفتها، ممكن تكون اسبابها اذى معين انا عشته بعلاقات معينة بفترات قبل، فممكن يكون اسبابها من قصص من انا يعني من فترات طويلة بحياتي، فهيدي مهم جدا نعرفها. فاول شغلة مثل ما قلنا هي اعرف شو هيدي المشاعر اللي انا عم بحسها وحددها، هون بيكون تمام اصوب. وتاني شغلة افهم ليه هيك عم بحس. تالت شغلة بتكون ردة فعلي قبل سوري ردة فعلي. تالت شغلة بتكون اعرف كيف اتواصل بطريقة صحية، عبر بطريقة صحية وسليمة مع الآخرين. يعني مثلا إذا انزعجت من شخص قال لي كلمة معينة، فأنا حتى لو هو قال لي كلمة معينة غلط، أنا منه مبرر إلي أنه أنا قل له كمان غلط أو أغلط فيه أكتر. فهذا وهذا يعتمد أنه كمان من الذكاء الاجتماعي اللي حنحكي فيه بعدين. فمهم أنه أنا تالت شغلة أعرف عبر بطريقة صح، هذه فعلا بتعزز مهارات معينة. ورابع شغلة سيطر على ردة فعلي.
0: نعم.
2: يعني عبر بطريقة صح وسيطر على ردة فعلي، ما أغلط.
0: نعم. مع الآخرين.
2: نعم.
0: نعم صحيح. هذه كمان أحيانا بصير واحد عنده عدة مشاعر، يعني مثلا ممكن يكون حزن والتعب إلى آخره، لو بيقعد عند كل مشكلة بتحصل معه حتى ما يصير في عنده تراكمات ويوصل لمرحلة مسكرة معه، لو عند كل مشكلة بتحصل معه بيقعد بينه وبين حاله بيتفهم وبعيد شو صار معه حتى يقدر يتفهم الموقف أكتر، يتفهم مشاعره أكتر ويحل كل نقطة بنقطتها، ما يترك تراكمات عنده بحياته حتى ما يوصل لمرحلة خلص يتعب أو يوقع.
2: تماما. تماما. هو ليك الذكاء العاطفي هو بناء علاقة صحية مع المشاعر.
0: نعم.
2: ومع مشاعري بالأخص.
0: نعم.
2: كأنا فأمر جدا مهم مثل ما قلت.
0: فيها تحليل كمان للمشاعر تعيتك، لفهم المواقف اللي عم تصير معك.
2: نعم هيدا بيطلب انه انا افهمه. مثل ما قلتي هلا تحليل اعمق بتجي، بس لما بسط الامور نعم انه في اي حدا يقعد مع حاله يفهم اكتر عن حاله مشاعره بتصير. يعني هيدا امر ممكن يعني
0: بكل موقف بموقفه.
2: نعم. افضل كل موقف، لانه مثل ما قلتي انا اذا حلني وكبتت مشاعري وتراكمه شو بيولد هيدا غير استنزاف تعب، بيولد امر اوقات ممكن اغلط مع الشخص اللي مقابلي وقد هو ما يكون عمل لي شيء. فهيدا الكبت اوقات بيولد انه انا اغلط مع اللي مقابلي مع الاخرين، فهذا امر جدا مهم نعم انه اتفاده.
0: نعم. بصير يعمل مشاكل حتى كمان مع غيره، يعني مين ما بيطلع بوشه بصير ممكن يعمل معه مشكل لانه نتيجه هالكبت اللي هو عنده.
2: صح
0: إيه.
2: صح. نعم. صح. حناخذ هيك امثله يعني مثلا بذكاء العاطفي. حناخذ عن الولد. خلينا نقول ولد عمره 8 سنين تقريبا. هيدا الولد بيعاني، هو متميز اكاديميا وناجح جدا دراسيا، ولكن عنده مشكله انه بس يغضب هيدا الولد، بس يعصب بصير بيصرخ بالصف، بصير بيضرب رفقاته، وبصير بكب امور معينه اغراض موجوده بالصف. هل هيدا الولد عنده ذكاء عاطفي؟ لا. هل منمى عنده هيدي المهارة؟ لا. وهون دور مين لحتى ينتمى هيدي المهارة؟ هون دور الاهل. فاول شغلة لنشوف شو المشكلة. المشكلة انه حتى لو هو ناجح اكاديميا ولكن سلوكه مطلوب ينحل،
0: غير مقبول.
2: نعم غير مقبول. فهون جدا مهم المشكلة اساسا نعرف شو هي. اول شيء انا كأم او انا كأب كأهل لولدي انا مطلوب فهمه شو يعني مشاعر. انا مطلوب فهمه، وهذا اكيد يعني يسبق ذلك انه انا افهم هذا الشيء وانا اقعد شوي مع حالي. فانا مطلوب مني فهمه انه مشاعر الحزن طبيعية، مشاعر الغضب طبيعية، مشاعر حتى الغيرة لو هو المشاعر محلوين ويمكن بينشغل عليهم لحتى يتخفف منهم او ما يتحسوا، ولكن هو المشاعر طبيعية للإنسان. فأنا مهم جدا وصل لابني وأنا أكون مقتنعة أنه هيدا المشاعر وهيدا الإحساس اللي أنت عم تحسه شيء كتير طبيعي، أنه أنت تحس بغضب بألم بحزن، هو مشاعر طبيعية، ولكن السلوك اللي حيجي من بعد هيدي المشاعر أنا اللي هون بدي حاسبك عليها، إذا كان أمر خطأ حعاقبك عليها، وإذا كان أمر جيد حكيفك عليها. وهيدا كيف بيجي عادة؟ بدي أنا علمه
0: صح.
2: أولا بدي علمه شو هي المشاعر وكيف أنه هيدي المشاعر طبيعية للإنسان يحسها، مش غلط أنه أنت تحس بوجع أو بألم، لأنه في عالم تحمل هيدا الشيء. وتاني شغلة بدي أقول له إياها كيف مطلوب يتصرف تلقائيا بعد هيدي المشاعر اللي حسها سلوكيا، هل هو أمر مقبول أنه أنا أتصرف واحد اثنين ثلاثة، شو المقبول وشو الممنوع أنا أتصرفه لما أغضب. فهيدا أمر جدا مهم. وممكن أخذ مثل تاني، حدا كتير شخص ناجح بشغله وشخص ثابت حاله بعمله ومهنيا ثابت، يعني ثابت نفسه، هيدا الشخص ممكن بتلاقي في عالم لو عندها هيدا النجاح بمهنتها بتلاقيها سبحان الله أوقات في منهم عندهم ردات فعل سريعة، ما بيقدروا يحكوا العالم اللي حواليهم معهم كتير دغري بينفعلوا. بتلاقي في ناس عندها صراعات مستمرة مع حالها، بتلاقي هيدا الشخص ممكن ما يقدر يضاين بعلاقة، بينسحب، عنده علاقات متكررة وبينسحب منها. فهيدا السؤال هون بيكون، هل هيدا الشخص عنده ذكاء عاطفي؟ لا. هل عنده مشكلة بمهارة الذكاء العاطفي؟ نعم. لأنه لو اشتغل على حاله وقعد مع حاله مثل ما قلت وواجهه وفهم مشاعره، ما كان وصل لمحل ينسحب من علاقات، يكون فيه هو تعب مستمر بينه وبين حاله. فالذكاء العاطفي جدا بفيد وجدا مهم لهيدا الأمور، بحلها، يعني بحلها وبعالج هيدا الأمور.
0: صحيح صحيح. فينا نحكي شوي عن مهارات الذكاء العاطفي؟
2: نعم. أوكي. أول شغلة بهيدي المهارة أنه أنا سمي المشاعر مثل ما هي، يعني ومهم جدا مثل ما قلنا تفصيليا تكون، يعني أنا شعرت بخيبة أمل لما أنت حكيتني واحد اثنين ثلاثة، أنا حسيت بفشل معين لما خسرت وظيفتي من شيء أنا عملته، أنا حسيت بتعب بقلق لما صار معي واحد اثنين ثلاثة، أنا حسيت بخوف لما أنت حكيتني بهالطريقة. فهيدولي مهم جدا أنا سمي المشاعر مثل ما هي، هيدي أول نقطة.
0: نعم.
2: تاني نقطة انه انا اتقبل هيدي المشاعر، هيدا امر مهم جدا. شو يعني اتقبله؟ مش يعني اقول عن الغلط صح والصح لا، مش يعني اعكس المفاهيم، لا، اتقبل المشاعر انه انا انسان طبيعي احس بألم، طبيعي اوقات حتى احس بغيرة، اوقات احس بمنافسة معينة، واكيد مثل ما قلنا قد ينشغل علي اكيد لحتى هيدول المشاعر، ولكن السلوك هو اللي بحدد انا تصرفت صح بهالموقف اللي شعرت فيه حتى لو شعور منه حلو ولا صرفت بطريقة غلط. ومن أهم الأمور اللي أنا بقولها إنه للعالم اللي بتجي لعندي بيكون عندهم مشاكل بفهم مشاعرهم أو بتقبل حتى مشاعرهم، بقول لما أنت تحسي أو أنت تحس بفشل معين مثلا من خسارة وظيفة أو خسرت علاقة معينة، ما تنسب هيدا الفشل لإلك. شو يعني؟ يعني أنا نعم فشلت بوظيفة معينة، نعم أنا فشلت خسرت بعلاقة معينة، قد تكون أنا مني السبب وقد ما تكون مني السبب، ولكن أنا مش يعني أنا فاشلة أو مش يعني أنا شخص مني منيح. ما تنسب هيدا السلوك لشخصك، تذكر الأمور الحلوة اللي أنت عملتها بحياتك وكفي لتقدر تكفي وتعطي.
0: صح، لأنه هذا الشيء بيدمر كمان. نعم. الواحد كل شيء بده يقلبه على حاله، لا، في كمان جزء منه ظروف هي مرق فيها الشخص، تصرف بهالطريقة هذه بسبب ظروف قاسية كانت عليه مثلا.
2: تماما تماما. وبنرجع بنقول حتى لو عندك المهارة من اللي حنحكي عنه الذكاء الاجتماعي والعاطفة، الظروف أوقات حتى ما بتخليك تتصرف بطريقة غلط أو بطريقة قد تندم عليها بعدين. هذا أمر جدا مهم نحكي فيه، لأنه حتى لو شو ما عم بتمر مهم الواحد يقول أنه ويكون عنده هيدي المهارة أنه أنا ما حأغلط، أنه أنا ما حأتصرف بطريقة غلط، أنا ما حأتصرف بطريقة أندم عليها لبعدين.
0: يعني عطولي يحط عقله، يعني يفكر بعقله.
2: نعم، مهم جدا. نعم. أكيد قد تصير أنه الواحد بيتعلم، نتعلم نحن طبيعي، ولكن مهم جدا ما نقول نبرر لحالنا كمان. يعني مهم نفصل أنه أوكي عم بتقبل مشاعري بس مش عم برر لحالي الغلط اللي عملته. غلطت بوضع أنا كنت ظروفي قاسية تماما، ولكن هو غلط لا يبرر. عم تفهم شو قصدي؟ نفهمه، منكفي، منتوب إذا مطلوب نتوب ومنكفي. نعم، لحتى نقوى عليه لهذا الشيء ونرجع ما نعيده إن شاء الله. فهيدي نقطة مهمة.
0: ما هو كتير مهم أن نحن نعرف حالنا أنه غلطنا حتى نقدر كمان ان يعني نشتغل على حالنا ما نرجع نغلط مره ثانيه. شغله غير انه كمان اكيد بدنا نحكم الشرع على طول. فاذا كان هذا السلوك تاعنا هو موافق لدين الله نحن بنكون صح وماشيين صح، واذا كان هو غلط شرعا اكيد طبعا بدنا نعترف انه هذا غلط.
2: نعم.
0: حتى ما نرجع نعيده مره ثانيه.
2: تماما نتراجع عنه لحتى
0: صحيح.
2: مثل ما قلت
0: ونتوب الى الله اذا كان في معصيه.
2: نعم.
0: طبعا.
2: نعم.
0: في سؤال كان للمستمعين احنا طرحنا،
2: بس قبل لك اخر نقطه لانه مهم جدا بالمهاره
0: حتى ما نقطع صح.
2: نعم سوري
0: تفضلي.
2: قلت اخر نقطه بكسب هيدي المهاره مهاره الذكاء العاطفي هي التعبير. انه انا اعبر مثل ما قلنا بطريقه صحيه بطريقه امنه بغض النظر اللي قدامي غلط استفزني نرفزني، وهيدي حنحكي فيها أكتر كيف بناخد وقتنا وكيف بدنا نرد. تفضلي.
0: بالذكاء الاجتماعي.
2: نعم.
0: حنحكي عنه.
2: نعم.
0: إن شاء الله تعالى.
2: خلينا نركز آخر شيء عن الذكاء العاطفي قبل ما ننهي الحكي.
0: نعم. صح.
2: قبل ما ننهي الحكي عنهم هيك ليكون عند المستمع قصص هيك معلومات أو تيكس أو تيبس يعني مفيدة إنه أنا شو بدي أعمل. هني أربع أشياء. أول شغلة مثل ما قلنا افهم مشاعري وفصلها إذا قدرت، إذا أنا عند المقدرة فصلها مثل ما هي شو عم بحس بالضبط. هاي أول شغلة. أول شغلة أعرف شو هو المشاعر وأفهمه مثل ما قلنا. تالت شغلة أقدر أعبر بطريقة سليمة وصح وأقدر سيطر على ردة فعلي. فهول الأمور كتير مهمة بمهارة بتنمية المهارة الذكاء العاطفي.
0: هننتقل أنا وياك ليال لفقرة الذكاء الاجتماعي، شو رأيك؟
2: نعم.
0: نحكي عنه شوي.
2: نعم
0: يلا تفضلي.
2: طيب لننتقل قبل ما ننتقل للذكاء الاجتماعي فلنوضح انه اذا كان الذكاء العاطفي يستهدف مشاعري وحالي فالذكاء الاجتماعي بيستهدف مشاعر الاخرين وتعاملي مع مشاعر الاخرين.
0: نعم.
2: فاول شغله بدي اقولها، بدي اقول هيك مثل اوقات نسمع قصص غلط عن الامور انه ايه هيدا عنده قوه بالتعامل مع الاخرين او عنده ذكاء اجتماعي قوي بهالشيء. في امور يعني مغلوطه اوكي حنقول منها. اول شيء المجامله الزياده اوكي مش هي انت عندك مهاره ذكاء اجتماعي. انك تحكي كتير مش يعني انت عندك هيدي المهاره. انك تقطع العالم هي وعم تحكي كمان، انما انه ما تكون مستمع جيد هيدي ابدا مش مهاره من الذكاء الاجتماعي. انك تنتقد وتجرح بالاخرين بحجه انه انت صريح كمان هيدي ابدا مش انه انت عندك هيدي المهاره الذكاء الاجتماعي. فالذكاء الاجتماعي مثل ما قلنا انه نفهم مشاعر الاخرين ونعرف كيف نتعامل معه.
0: نعم.
2: خلينا نحكي شوي كيف انا بدي افهم هيدي المشاعر الاخرين وكيف بدي اتعامل معها.
0: أوكي.
2: اول شيء مهم جدا بهيدي المهاره اعرف وافهم كيف انا بدي اتعامل مع الناس. كون مستمع جيد، اسمع اصغي اسمع للاخر شو حيحكي الشخص اللي بوجهي بلا ما اقطش حديثه. نعم. اسمعه للاخر، افهم بسياق حكيه شو ممكن الفكرة اللي عم حيوصل إياها. ممكن إذا أنا بفهم بلغة جسد معينة افهم بلغة تعبير معينة افهم شو عم بحاول يوصل لي هذا الشخص. تالت نقطة ممكن كمان تكون أعرف إمتى أحكي وإمتى أسكت. هذا أمر جدا مهم بهيدي مهارة الذكاء الاجتماعي. مهم جدا أعرف إمتى أحكي وإمتى أوقف حكي قدام هيدا الشخص، وأعرف كيف آخر شغلة مثل أنه أضع حدود آمنة مع اللي حولي لحتى مثل ما قلتي ما توصلنا للكبت.
0: نعم نعم. طيب فإذا حابين نكمل شوي، إذا فيك تعطينا شوية أمثلة ليال عن موضوع الذكاء الاجتماعي.
2: بس قبل آخر نقطة مهمة جدا أعرفها بتنمية مهارة الذكاء الاجتماعي هو أنه أنا أدرك أنه أنا أديت تأثير كلامي وسلوكي على الآخر.
0: صح. هيدا
2: مهم
0: نحكي هلا. نعم
2: نعم نعم. طيب لننتقل لأمثلة. حنعطي مثلا أوكي. أول مثل ممكن في شخص بجلسة عائلية بيكون قاعد بقاطع كتير بيقول بيوقف يعني بيقطش الحكي إذا حدا عم بيحكي معه، بيقطش عالم إذا عم بيحكوا سوا وهو بده يبدي رأيه. بحجة أنه هو صريح بيأذي ناس كتير، ما بيستمع، بده يعلق على أي شيء بده يسمعه. هل هيدا الشخص عنده ذكاء اجتماعي؟ جواب هو لا. لأنه الصراحة ما بتعني أنه أنا أذي الناس، ولا أنه أنا إذا كان عندي هيدي المهارة الاجتماعية مهارة الذكاء الاجتماعي أنه أنا أذي الناس.
0: لا.
2: وبرر لحالي أنه أنا صريح، هيدا مش صراحة. أنا بمجرد ما أكسر هيدا الشخص أو أذيه فهون لا، الصراحة بدها تكون بطريقة آمنة وصل له فكرتي بس طريقة ما أشرحه.
0: نعم. في البعض كمان عطول عندهم جواب نعم، شو ما بتقولي لهم بقولي لك نعم نعم نعم. هاتي كمان بدنا ننبه عليها، يعني كمان إذا كان واحد بيحكي شيء غلط ما فينا نقول له حتى نجامله ونقول له نعم مثلا، أو مثلا بأمور الشرع حتى كمان ما فينا نقول له إيه، أو مثلا نعمله لايك على الفيسبوك أو على الإنستغرام إذا حاطت أشياء غلط دينيا. فهذه كمان بدنا ننتبه لهذا، لا تعد من الذكاء الاجتماعي يعني بالتواصل مع الآخرين.
2: نعم نعم نعم. وحتى في كمان مثل عن شخص مثلا، حتى بتلاقي هول الأميات مثلا على طول مثلا بتقلك نعم لو هي مثلا بدها تحمل فوق طاقتها، مين ما بيطلب حواليها منها امور معينه مسؤوليات معينه لو على حساب طاقتها وتعبها ونفسيتها بتقله نعم نعم نعم. هيدا اللي بدي احكي فيه، هل هيدا الشخص عنده مهاره الذكاء الاجتماعي؟ لا. انه انا بدي بس اوضح شيء جدا امر مهم وامر جيد وحلو ونفيس، انه انا اقدر ساعد، ولكن امتى بدي اوقف وانتبه؟ لما هيدا الشيء انا عم بيستنزف مني، عم بخلي يصير معي انا كبت معين، ليه انا بدي اوقف هون؟ ومن الذكاء انه انا اوقف ليه؟ لحتى ما انجر للغلط، ما انجر انا اكبت اكبت وتستنزف طاقتي ويستنزف كل شيء عندي لاوصل لمحل ما اقدر سيطر على ردة فعلي واغلط. فهيدا امر جدا مهم، انه من الذكاء الذكاء الاجتماعي انه نحن نعرف امتى نوقف ونضع حد بكل احترام بابدا طريقه مش عدوانيه، لانه في صحتنا، في مسؤوليات احنا في مسؤوليات نحن عم نقوم فيها، اكيد حلو نساعد، ولكن الذكاء انه اعرف امتى اوقف بطريقه بكل احترام، يعني بقول للاخر اذا انا قادره ولا ما قادره.
0: بعدين حتى لو حكينا ضمن العيله الوحده مثلا، اذا على طول الام نعم وبتلبي طلبات الاخرين وكذا، حتوصل لمرحله هي حتوقع
2: تستنزف. نعم.
0: طيب ما انت بدك كمان ضمك واقف حد عائلتك، بدك كمان تهتمي بنفسك، انت كمان تكوني قويه قادره بعدك محافظه على صحتك على طاقتك، حتى تضمك قادره انك تعطيهم طالما انت بتحبيهم. بدي تفهم شو مفهوم المحبة لي أنا لعائلتي، مش بإني أنا أعطي كل شيء كل شيء كل شيء وأنا أوقع بالآخر بالأرض.
2: تمام تمام.
0: لا، بدي ضمني عم ساعدهم. أوكي، فإذا أنا بدي حافظ على حالي حتى ضمني فعلا الاستمرارية اللي عندي يا لقدام، إني ضمني قادرة إني وقف معهم وقف مع زوجي وقف مع أولادي وكمل معهم الطريق.
2: تمام تمام. وهون لهيك ممكن شير إلو قد أوقات في عادة الأميات الأغلب توقع فيه، وقد في أبيات بتوقع فيه، إنه أنا أقول نعم لكل شيء لولدي.
0: نعم.
2: هيدا أبدا منه منه منه فكر سليم، لأنه أنا عم أنت بدك شو، أنت شو مسؤوليتك كأهل؟ من المسؤوليات انه انت تخليه تكون مستعد ليواجه هذه الدنيا ويواجه العالم اللي برا. فانا بمجرد ما عم بلبي له كل طلباته انا ما ساعدته، بالعكس اللي برا ما حيقدروا له كل طلباته ولا حيمشي على ذوقه كل شيء.
0: نعم صحيح. طيب كمان كنت حابه تحكي شيء عن العلاقات الزوجيه شوي هون، لما شخص بيحكي مع التاني.
2: نعم. بس هوني بدي أقول شغلة، إنه العلاقة بين الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي ما بتنفصل، لأنه ذكاء العاطفي إنه أنا أفهم مشاعري أمر جدا مهم وأساسي لأعرف أنا كيف بدي أتعامل مع الغير، والذكاء الاجتماعي إنه أنا أفهم مشاعر الآخرين أمر جدا مهم لحتى ما سيء فهمهم ولحتى أعرف كيف أتصرف وردة فعل، لأنه بالنهاية نحن عايشين بين عالم.
0: صح.
2: فالعلاقات الناجحة مهمة جدا ولا تقل أهمية عن أي ذكاء مهني أو دراسة.
0: نعم.
2: فلنرجع للمثل اللي بدنا نعطيه بالعلاقات الزوجية. قد تلاقي، وهيدا كتير بسمع عنه، بيجوا لعندي مثلا الرجل بيقول لي كتير حساسة، والمرة بتقول لي طب ما هو ما بيسمعني ولا بيتفهمني وما بيساعدني وما بيعمل. فهون بدي بس اطرح، خلينا نقول اكيد هيدا خاص بالذكاء الاجتماعي وهلا حنحكي فيه. هل هيدا الشخص عندهم اثنين مهارة الذكاء الاجتماعي؟ لا. ليه؟ وليه مهمة هون تكون الذكاء الاجتماعي؟ هون المشكلة الأساسية هي التواصل.
0: نعم.
2: وهيدا كيف التواصل الصحيح بيكون؟ بيكون أنا لما أول شيء نميت مهارة الذكاء العاطفي، أو خلينا نقول بطريقة مبسطة أنا فهمت مشاعري، تعاملت معها وقدرت أفهمها لعبرها بطريقة صح للشريك اللي معي. صح. ونفس الشيء بالمقابل، التاني قدر يفهم ويستوعب ليه هيدا هيك عم تحكي معي وليه هالانفعالية بهالطريقة. فلما أنا يكون الرجل كمان عنده هيدا المهارة، فبيتفهم أكتر هيدا المرأة اللي بحياته. فهيدا أمر جدا مهم، لأنه التواصل من أسسه ومن أساساته هي هيدول المهارات، أنه أنا أفهم مشاعري، أنه أنا روق أقعد مع حالي. ومثل ما هلأ حنحكي أكتر، أنه أنا لو بتعد للخمسة ولا للعشرة نعم، وين المشكلة؟ هتقولي لي ليال انه هلا مين هو معصب بده يقعد يروق ويسكت ويعد؟ ما انت ما توصلي لمحل ما تقدري تحكي فيه
0: مسكر.
2: نعم ما توصل لمحل بدك تعيطي وتنفعلي وهذا بينشغل عليه.
0: نعم.
2: فتوصلي انت انه تروقي وبعدين تجاوبي بطريقه سليمه، هذا الصح.
0: وحل المشاكل من الاول، يعني مثل ما ذكرنا باول الحلقه ما نترك الاشياء تتراكم.
2: تماما.
0: كحل كل مشكله بمشكلتها، هذا بيريح اكثر وبيكون سليم اكثر للعلاقه لتستمر بشكل صحي.
2: تماما.
0: وما يكون في صمت بالعلاقه، ولكن
2: تماماً.
0: تعبير مثل ما ذكرنا بتعبير يكون سليم لطيف نقدر هيك نحل فيه المشاكل تاعيتنا.
2: وعدم التعبير الصح بيودي لانه نحن نهاجم، يعني حتى مثلا بهذا المثل مهم جدا انه نعرف انا حتى لما بدي وصل لزوجي او الرجل بدي وصل لزوجته امر معين هو مضايق او في طريقه، ما فيي انا اجي كب لوم انا وعم بحكي او انا عم بعبر، هذه ما انا طريقه صحيه. ما ضروري انت دايما بتعمل هيك او انت بتستفزني بهالشيء او انت، هيدي اللوم الدينه ما بتسمعها مثل ما انا اقول انا تضايقت من 1 2 3 انت عملته
0: صح،
2: انا انزعجت، انا حسيت بخيبه امل، ليه هيك تصرفت قدام العالم معي؟
0: نعم شوي ألطف، يعني أخف وقع عليه.
2: نعم تماما، مش لوم. ما بدي لوم، أنا شو بدي بالنهاية؟ بدي أحصل أنه أنا بدي أعيش مع هذا الشخص ببيت واحد ويكون هو ما يأذيني ما يضايقني بأمور اللي أنا بدي يأذيني فيها، فهو هذا الهدف. ففي طريقة لأحكي، مش هي باللوم، هي أنه أنا وضح قول أنا اتضايقت من 1 2 3 لما أنت عمل هيك. وهوني أمر جدا مهم الأزواج قد توقع فيه هو خوف من المواجهة، هيدا أمر تاني، هيدا أمر جدا كبير ومهم. في عالم ما بتقدر تواجه، في عالم ما بتقدر لو أنت عبرت بطريقة صح التاني ما بيكون عنده هيدا
0: الجرأة.
2: نعم، ولا بيكون عنده القدرة أنه يقعد معك لحتى أن يسمعك هالقد. فهيدي المواجهة أمر جدا مهم ومطلوب الواحد يتصف فيها، خاصة إيش كشركة ببيت واحد، لأنه هني عندهم حياة سوا إن شاء الله
0: تتكمل مع بعض ونصحي. طب شو أسباب أنه مثلا ما قادر أنه يقعد يواجه أو يأخذ ويعطي معك بالموضوع؟ هل هو الضعف بالشخصية؟ هل هو الخوف من أنه العلاقة تنكسر؟ شو أسباب عادة؟
2: نعم نعم، مثل ما ذكرت هي بتختلف، ممكن إذا بدك نعمق أكتر، هل هو مربى بهالطريقة هيك؟ هل هو أهله ما بحياته علموه كيف يواجه؟ هل هو أهله ما بيواجهه كمان بمشاكلهم؟
0: هل هو شخص منغلق مثلا؟
2: نعم، وممكن يكون نعم
0: مش طبعه صارح بحياته يعني بشكل عام.
2: بس أنا حقلك شيء، هيدا الطبع نحن من وين بيجي؟ من السلوك عم بينعاد، والسلوك من مين يعلم عادة؟ وهيدا أساس مهم جدا
0: بيت.
2: نعم، هيدا دور مهم جدا للبيت. يعني أنا بس لو بدنا طلعنا شوي عن النص،
0: نعم.
2: أنا كتير بفاجئني ناس أهل بتجي بتقلي لو رجل لو ابني كبير إنه لا أنا ما بحكي أنا ما بتدخل. كيف يعني أنا بشوف ابني عم بيغلط وما بدي أتدخل؟ لمين أنا تركته؟ أنا إذا ابني لو عمره 30 سنة ما قدرت مون عليه، ما فهمت أنا كيف يعني؟ شو دوري أنا؟ شو دوري أنا غير إنه وجهه بفي عالم تنسحب بتقلك لا أنا ما بعمل، ولكن تدعي إنه هي كتير بتحب ابنها. طب ما خاف عليه،
0: لأنه ما معودين على الصراحة.
2: نعم نعم، أو خاف مثل ما قلت من مواجهة معينة. أو قد يكون أوقات صح ضعف شخصية أو الشخصية اللي بوجهه أقوى، ولكن صح. حتى لو الشخصية اللي بوجهه أقوى أنا وأنا خلص انحطيت ببيت واحد معه، استفيد من هالشخصية وعارف تعامل معه، مش مشكلة.
0: نعم.
2: هلا هو أصعب إذا كانت امرأة عادة، ولكن إذا مش مشكلة ما حتقويك الشخصية القوية. مش هي أنا أنه أقعد عيط وصرخ على زوجها، هذا أبدا مش شخصية قوية، ولكن الشخصية القوية أنا أعرف كيف أدعم صح، كيف أسس صح، كيف ربي بطريقة صح، كيف كبر هالبيت وأحميه. فهيدي الشخصية القوية، فبالعكس استفيد منها إذا هي هيك شخصيتها، مش تخاف من مواجهتها.
0: صح، هني حتى يعني بالعلاقة الزوجية بيخدوا من بعضهم. يعني شوي هو بياخد منها هي شوي بتاخد منه، يعني إذا واحد منه كان شخصيته قوية بالعكس تعلم منها أشياء بالنقاط البوزيتيف.
2: أكيد،
0: يعني شو عنده أشياء قوية هي فيها، أو هو شو عنده أشياء بشخصيته قوية، تعلمي منه كيف أنا أقدر أكون قوية بطريقة منيحة، بطريقة أقدر لبي فيها أموري بشكل صحي، بشكل سليم، بشكل بيرضي رب العالمين. بهالطريقة هيدي ممكن أنا أخذ منه هالأشياء المنيحة.
2: طبعا.
0: وأكيد كمان بدنا نحن نبين لبعض الأمور الغلط اللي نحن نوقع فيها.
2: أكيد.
0: حتى كمان نوجه بعضنا بطريقة سليمة
2: طبيعي.
0: نعم. طيب في أخطاء شائعة أحيانا هيك بتنحكى فيها، بقول مثلا أنا هيك طبعي. شو بتقولي عنها هيدي العبارة؟
2: هيدي عبارة مغلوطة، لأنه حقول شيء، هيدي أوقات بتلاقيها ذريعة بكبار السن بيستعملوها، بس هيدا أمر جدا جدا خطأ. حقلك ليه؟ لأنه الطبع كيف كيف كيف بصير؟ الطبع بصير من سلوك متكرر معين عم بيتكرر فعمل طبع معين. فمن جاي الطبع؟ من سلوك، والسلوك قابل للتعديل. فأنا أكيد فيي غير أطباعي الغلط، أكيد فيي غيرهم، أكيد. ومهم جدا مهم أنه أنا غير أطباع الغلط.
0: أنا حابي أذكر شغلي كمان، بحالة الغضب الواحد يتوضأ، يذهب ويتوضأ، هذا كتير بيطفيله من الغضب تاعه وبيريحه لنفسه وكمان لتعامله مع الآخرين. فهذه كمان منذكر فيها كتير مهمة، ومثل ما ذكرت أن يقعد شوي هيك يعد للعشرة قبل، بمعنى يعني وحتى هيك قبل ما يجاوب، قبل ما يعطي أي قرار، لأنه قد بعدين يندم على القرار تاعه إذا تسرع فيه. بعض منهم بيفوتوا بيقعدوا بالأوضة لحالهم حتى ما يحكوا مع حدا، حتى ما يأذوا حدا، حتى ما يقربوا لحدا، تيروقوا بيجوا بعدي بيظهر بعده بين الناس.
2: هذا صراحة اللي أنا بقوله للأزواج، إذا بيجي إذا ما قادرة توصلي له فكرتك بطريقة صحية، فوتي على الأوضة بس وضحي له أنه أنا فايتة، لأنه أنا ما بدي زيد بالغلط،
0: بدي أرتاح
2: تماما.
0: نعم نعم صحيح. الكبت بقول البعض قد يكون قوة، أنه هو قادر أنه يكبت، فهو قوي. فشو جوابك على هالمقولة هيدي؟
2: هو الصبر قوة مش الكبت. الكبت هو نحن شو يعني كبت؟ يعني نحن عم نخزن مشاعر سلبية.
0: نعم.
2: بتودينا انه نحن ننهار، انه نحن نغضب، انه نحن نستنزف، بتودينا قد تودينا للغلط. فالكبت هو منه شيء صح، الصبر هو الامر الجيد.
0: نعم.
2: والصبر شو بيختلف عن الكبت؟ الكبت بيكون جواتك قصص سلبية عم تتخزن عم تتخزن، الصبر بالعكس ما في قصص سلبية جواتك. لو عم تصبري خلص نويت لله، خلص تعبه ما بقى عم بحس فيه، مش مثل الكبت شيلته ومضايقه وعم شيل بعد ومضايقه. هذا هو اللي بيختلف.
0: ما أحلى الصبر لله عن جد. يعني سواء أي واحد كان مضايق، كان مريض، كان تعبان، يصبر لله قديش بحس فيها بلذة.
2: نعم
0: عن جد.
2: نعم
0: فعلا، أنه بينسى تعبه، بينسى همومه، وخلص يتوكل على الله، يقول حسبي الله ونعم الوكيل، فعلا بيرتاح. بقول البعض السكوت قد يكون ذكاء، شو بتقولي؟
2: السكوت نعم ممكن أوقات يكون ذكاء، ممكن أوقات يكون حكمة، وقد أوقات يكون حياء من قول حقيقة، قد يكون خوف من مواجهة، قد يكون خوف من الشخص، من أخسر علاقته مع الشخص الآخر، ولكن أكيد ما بشجع فيه. يعني السكوت أكيد إذا كان السكوت لخير أكيد هذا شيء
0: طبعا
2: عظيم يعني.
0: صحيح.
2: بس إذا هيدا السكوت حيوصلني لأغلط، لا بدي أحكي وأعرف كيف أحكي طريقة مثل ما قلنا أمني صح مع البوشنا.
0: نعم. بآخر حلقتنا نحن حابين نحكي شوي بس بشكل سريع لأنه داهمنا شوي الوقت، كيف نكتسب أكتر وأكتر ذكاء العاطفي والاجتماعي بخطوات سريعة؟
2: أوكي، أول شيء مثل ما قلنا نسمي شعورنا ونفصل بتسمية هيدا الشعور. يعني مثل ما قلنا نقول أنا محبط، نحدد مش بس أنا مضايقة وأنا منزعجة، أنا حاسس بخيبة أمل، أنا حاسس بفشل معين، ومهم جدا ما نربطه لإله. يعني أنا إذا فشلت بأمر معين ببزنس مثلا معين، مش يعني أنا فاشلة. إذا أنا تصرفت طريقة غلط مع شريكي، مش يعني أنا أنانية وأنا من منيحة، حتوب ما بقى حعيدة، حجرب إنه ما بقى عيدة وحاشتغل على هالشي. فهذا مهم جدا. التواصل مثل ما قلنا أمر مهم، وبدل اللوم مع الطرف الآخر لا نستعمل أنا اتضايقت من 1 2 3 لما أنت حكيت هيك، ما نكب لوم عن الآخر، هيدا جدا مهمة. تاني شغلة كمان مهمة إنه مثل ما قلنا نكون مستمعين جيدين، نسمع، مش بس نسمع لنحكي أو لنرد، لا نسمع للآخر شو عنده، نسمع الفكرة للآخر، نسمعه، نوقف. إذا استفزنا حكي حدا عم يحكي بموضوع معين، ما في مشكلة، منعد بقلبنا للخمسة،
0: نطول بالنا.
2: نعم تمن رد بطريقة غلط ونرد مثل ما قلنا بطريقة صح. ورابع شغلة مهمة هاي مع الأطفال مثل ما قلنا قبل، مهم جدا نفهمهم مشاعرهم، نفهم هيدي المشاعر اللي عم بحسوا فيها، ونفهمهم أنه طبيعي، مش لمجرد بكي ابني أنا بدي قاصصه. عشو عم تقصصي على مشاعر هو حسة، على مضايقة هو حسة؟ قد تقولي لي أنا كرجل ما بدي عوده كتير يبكي قدام العالم، أوكي بفهم نشتغل عليها، ولكن لمجرد إحساسه بالزعل أو البكاء كيف بدي قصصه؟ ما هذا إحساس طبيعي بالإنسان. فأفصل اللي بدي أمنعه واشتغل عليه هو السلوك اللي بيجي من بعد الشعور وليس الشعور نفسه. فمهم جدا فهم ابني عن المشاعر، وفهم شو المطلوب يعمله وشو الغلط إنه يعمله، شو اللي حيتقصص عليه. وأكيد مثل ما قلنا وضع حدود مهم جدا آمنة. وآخر شيء بدي أقول نحنا مش عطول مطلوب نكون أقوياء ومش عطول مطلوب نكون نرضي جميع العالم اللي حولينا. المهم أنه نكون واعيين ومتزنين، وهيدا بيصير من تعلم هيدا المهارة وكسبة. هيدا المهارة ما نحنا منولد فيها، منتعلمها شوي شوي. مهارة الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي مهمين لنكون متوازنين.
0: بارك الله فيك يا ليال، فعلا حلقة كانت كتير حلوة، أنا كتير بتشكرك. ليال الخطيب مدربة حياتية زوجية وأسرية، إن شاء الله منلتقى بحلقات مقبلة بإذن الله. شكرا كبير لك ليال. عنوان حلقتنا كان لليوم أصدقائي افهم مشاعرك كي تتحسن علاقاتك، عن الذكاء الاجتماعي والعاطفي. كانت معكم رولا خلال هالفترة مع برنامجنا بصمة أمل، ومنلتقى الأربعاء المقبل بإذن الله.

المعجزة. المعجزة أمر خارق للعادة، صالح للتحدي، موافق للدعوة، سالم من المعارضة بالمثل، يظهر على يد الأنبياء كانفجار الماء الزلال من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فما ليس بخارق.

مطابق للعادة بأن كان معتادا لا يسمى معجزة، وكذلك لا يعد معجزة الأمر الخارق إذا لم يكن مربوطا بدعوى النبوة ككرامات الأولياء. وأما ما يحدث للنبي من الخوارق قبل دعوى النبوة فيسمى إرهاصا، وكذلك لا يكون معجزة ما يقتضي تكذيب مدعيه، مثل ما يروى أن مسيلمة مسح على وجه رجل أعور فعميت عينه الأخرى. وليس من المعجزة أيضا السحر، لأن السحر يعارض بمثله وهو محرم بالإجماع، وقد يكون كفرا كما إذا تضمن السجود لإبليس أو للصنم أو تضمن كتابة المصحف بالبول ونحو ذلك. أما إذا لم يتضمن ما فيه كفر فيكون حراما من الكبائر. والمعجزات التي ظهرت على أيدي الأنبياء أدلة عقلية تحتم تصديقهم في كل ما أخبروا الناس به عن الله تعالى من وجوب عبادة الله تعالى وحده خالق كل شيء، ووجوب متابعتهم في الأعمال التي يأمرون الناس بها. وكذلك يتعين عقلا تصديقهم فيما أخبروا به من أمور بدء الخلق وعذاب القبر ونعيمه والبعث والحشر والثواب والعذاب والجنة والنار والملائكة وأحوال البرزخ، وهو ما بين الحياتين، أي انتهاء الحياة الحاضرة بالموت والحياة الدائمة التي لا موت بعدها وهي الآخرة. فيجب التصديق في كل ما بلغوه عن الله تعالى، فمن رد دعوة الأنبياء وما أخبروا به عن الله ولم يؤمن بهم يكون مهدرا لقيمة البرهان العقلي، وكان في الآخرة من الخاسرين. اللهم انفعنا بأنبيائك الكرام يا ذا الجلال والإكرام.

سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن صوم الاثنين فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي الوحي. كما أنه سئل أيضا عليه السلام عن صيامه الاثنين والخميس فقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقعت في معصية، بادر إلى التوبة قبل الموت، فباب التوبة لا زال مفتوحا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فاحرص أخي المؤمن على أن تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات، كن وقافا عند حدود الشريعة، والتزم حضور مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام، فإن المعرفة سبب الترك. أنت إذا وقعت في معصية يجب عليك أن تتوب منها، فإذا كنت لا تعرف أنها معصية كيف تتوب منها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. معنى الحديث أن الدنيا، أي هذه الحياة الدنيا، عاقبتها غير محمودة إلا هؤلاء الأربعة: ذكر الله أي طاعة الله، وما والاه أي ما يساعد على طاعة الله أي كالمال الحلال، وعالما ومتعلما أي العالم بعلم الدين ومتعلمه. ما سوى هؤلاء الأربعة ليس له عاقبة محمودة من هذه الحياة الدنيا، لأن ما سوى هؤلاء الأربعة غرور، كما قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم أهم علم الدين، أي أحبه إلى الله تعالى وأنفعه في الآخرة، علم العقيدة الذي يعرف به الخالق كما يجب. فهذا أي العلم بالله هو الفقه الأكبر، أما علم الأحكام فهو الفقه الأصغر، وذلك لأنه لا تصح عبادة المعبود إلا بعد معرفته، ولا تصح معرفة الله إلا على طريقة التنزيه، وهي معنى هذه الآية: ليس كمثله شيء. هذه الآية فيها التنزيه الكلي، فهذه الآية لفظها وجيز ومعناها واسع، لأنها أبلغ من قول الله ليس مثله البشر، ومن قول الله ليس مثله الملائكة، ومن قول الله ليس مثله النور، لأن كلمة شيء تشمل كل ما سوى الله من الأجسام اللطيفة كالنور، والأجسام الكثيفة كالإنسان والشمس والقمر والنجم، وتشمل الحركة والسكون واللون والانفعال والتغير وكل صفات الحجم وكل الأعراض، أي صفات الحجم. صفات الحجم الكثيف وصفات الحجم اللطيف يسمى عرضا، فهذه الآية تنزه الله تعالى عن ذلك. فمن نزه الله تعالى عن كونه جسما لطيفا أو جسما كثيفا، وعن صفات الحجم كلها كالتحيز في جهة ومكان، واعتقد أنه موجود مع تنزهه عن هذا كله، فقد عرف الله. والمكان هو الفراغ الذي يشغله الحجم، الحجم اللطيف والحجم الكثيف يشغل الفراغ، فهذا الفراغ الذي يشغله هو المكان. ليس المكان الحجم الصلب الذي يمس بالحجم فقط، نحن الآن نماس ما تحتنا، هذا المكان الصلب، هذا مكاننا، والفراغ الذي يحوينا مكان لنا. فالله تبارك وتعالى منزه عن أن يكون متحيزا بمماسة شيء صلب كالعرش، وعن التحيز في الفراغ من غير مماسة شيء. الشمس والقمر والنجوم مكانهن الفراغ الذي يشغلنا، فالله تبارك وتعالى لا يجوز أن يكون متحيزا في الفراغ من دون مماسة شيء صلب، ومنزه من أن يكون متحيزا في الفراغ مع مماسة شيء كالعرش، وذلك لأن الحجم هو الذي يتحيز، والله ليس حجما، فلا يجوز عليه التحيز في مكان واحد كالعرش ولا في جميع الأماكن. فمن عرف الله تعالى على هذا الوجه فقد عرف الله. فمن أفرده بالعبادة، أي غاية التذلل، فهو الذي عرف الله وعبده، ومن لم يكن كذلك لم يعرف الله، ولا يقال أنه يعبد الله. كل من يعتقد أن الله تعالى متحيز على العرش مماسا قاعدا عليه، أو واقفا في الفراغ فوق العرش من غير مماسة للعرش غير عارف بالله، فهو جاهل بالله ولا يعبد الله، إنما يعبد شيئا تخيله في الفراغ أو متحيزا على العرش، وهذا معنى الآية ليس كمثله شيء. ثم بعد هذا كل آية قرآنية أو حديث نبوي ظاهره يوهم أن الله حجم وأن له أعضاء وأن له حركة أو سكونا أو غير ذلك من صفات الحجم لا يجوز اعتقاده على ظاهره، بل يقال إن تلك الآيات وتلك الأحاديث لها معاني غير هذه المعاني الظاهرة. فمن سلك هذا المسلك آمن بآية ليس كمثله شيء وبتلك الآيات والأحاديث، وسلم من الوقوع في التناقض، وهذا مذهب أهل السنة الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم من علماء الإسلام إلى يومنا هذا. فإن قال قائل: كيف تقولون الله موجود لا هو حجم كبير ولا هو حجم صغير، والموجود لا بد أن يكون له حجم كبير أو صغير؟ يقال له: أنت تقيس الخالق على المخلوق، كيف يكون الخالق حجما ويخلق الحجم؟ الحجم لا يخلق الحجم، الله تعالى هو خلق الحجم الصغير كحبة الخردل وما هو أصغر منها، وهو خلق ما هو فوق ذلك من الحجم. فلو كان حجما كبيرا أو صغيرا ما استطاع أن يخلق شيئا من الحجم. هذا هو الحكم العقلي، وما أنت تقوله هو حكم الوهم، أنت تتبع حكم الوهم. وهم الإنسان إذا تخيل يتخيل أن الله حجم كبير كالعرش أو أكبر منه أو دون ذلك، كما يتوهم بعض الكفار أن الله بصورة إنسان. هؤلاء تبعوا الوهم ما تبعوا العقل. يقال له: فلو كان الله حجما فوق العرش له أعضاء لكانت الشمس أولى بأن تكون إلها، لأن الشمس حجم كبير جميل الشكل كثيرة النفع تنفع البشر والشجر والنبات، فلو كان يجوز أن يكون الله حجما لكانت الشمس أولى بأن تكون إلها. لكن لا يصح أن تكون الشمس إلها لأنها حجم، لها شكل مخصوص ولون مخصوص، تحتاج لمن أوجدها على هذا الحجم بدل حجم أصغر من هذا أو أكبر من هذا على وصف غير هذا، وهي لا تصلح أن تكون إلها. وهكذا الحجم كله، كل حجم مخلوق، العرش وحبة الخردل كلاهما محتاج لمن أوجده على هذا الحجم. فإذا الله ليس حجما، موجود ليس حجما، وهذا الذي يجب اعتقاده، وإن كان وهم الإنسان لا يتصور موجودا ليس حجما بالمرة. لا هو حجم كثيف كالإنسان، ولا هو حجم لطيف كالنور، وهذا الاعتقاد هو اعتقاد أهل السنة. بعد هذا وبعد معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به، أهم أمور الدين معرفة أن كل ما يحصل ويدخل في الوجود من حجم أو حركة أو سكون أو انفعال، لذة وألم، فهم وذكاء، وبلادة وتفكير، والخاطر، كل هذا الله الذي يخلقه. وأما الإنسان لا يخلق شيئا من حركاته وسكناته، ولا من الإدراك والفهم والمعرفة والعلم والنظر والنطق، كل ذلك الله يخلقه في الإنسان. الإنسان لا يخلق شيئا إنما يفعل، الإنسان يفعل والله يخلق الإنسان وأفعاله. هو الذي يخلق النظر، هو الذي يخلق النطق إن كان بخير أو بشر، هو يخلقه. هذه المسألة الثانية هي أهم علوم التوحيد بعد معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس من أهل هذا العصر خرجوا من هذا الاعتقاد الذي هو الحق الذي جاء به القرآن إلى عقيدة فاسدة هي أن الإنسان يخلق أفعاله الاختيارية. هذا الزمن الذي نحن فيه هو الزمان الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. اليوم فسد كثير من الأمة، بعض المراكز التي كانت مركز علم الدين اليوم يطلع منها أعداء الدين. فمن تمسك في هذا الزمن بسنة الرسول، أي عقيدة الرسول، شريعة الرسول، لو مات على فراشه فهو شهيد عند الله. انظروا ما أكثر من يخالف الحق فنرد عليه في هذا البلد وفي غير هذا البلد، وهذا تصديق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يكرمنا برؤيته. هذا، وأستغفر الله لي ولكم.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية الأولى لسورة الأحزاب إلى الآية الخمسين منها بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: من أشهر ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان أهمية الصمت قوله: عليك بطول الصمت إلا من خير. ولمعرفة هذا الأمر وللتنبه من مخاطر اللسان وكثرة الكلام، نبقى الآن مع فضيلة الشيخ سليم علوان حفظه الله تعالى في محاضرته القيمة النافعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وبعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية، ونسأله أن يتقبل منا، إنه على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير. الله سبحانه وتعالى أمرنا بحفظ ألسنتنا، بأن لا نستعمل هذا اللسان إلا فيما يحب الله تعالى. وقد قال بعض الصالحين: يا ابن آدم، لك أذنان ولسان واحد لتسمع أكثر من أن تتكلم. وقال آخر من الصالحين: لسانك أسدك، إن حرسته حرسك، وإن أطلقته افترسك. أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، كما قال رسول الله: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، أكثر معاصي الإنسان من لسانه، وأكثر ما يدخل الناس النار اللسان. فلذا واجب الاهتمام بمعرفة معاصي اللسان لنبتعد عنها. فالعاقل الفطن المتدبر لما يعرف هذه الأمور، أن كل لفظ أتكلم به مسجل إما لي وإما علي، وأن أكثر خطايا الإنسان من لسانه، وأن أكثر ما يدخل الناس النار هذا اللسان، فما الذي ينبغي أن أفعله مع لساني؟ أن أعطيه العنان، أو أن ألجمه فلا أتكلم إلا بخير؟ لا أتكلم إلا بخير. العاقل الفطن يفكر قبل أن يتكلم: هذه الكلمة التي أريد أن أقولها عاقبتها خير؟ تعود لي بالنتيجة خيرا في الآخرة؟ إن كان الأمر هكذا، أسرع إلى هذا الكلام أو إلى هذه الكلمة، وإلا لا أفعل، بل ألجم لساني عن هذه الكلمة التي لا خير لي فيها، لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا حال الصالحين. لذلك من علامات الصلاح في الإنسان أنك تراه كثير الصمت إلا من خير. هذه من العلامات، ليست وحدها سبب كبير أو وحده يوصل الإنسان للصلاح، لكنها سبب كبير من أسباب عديدة توصل الإنسان إلى الصلاح. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. الذي يتأمل في هذا الحديث يقول: هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وصدق، من صمت نجا من كثير من المهالك في الدنيا وفي الآخرة. هؤلاء الذين يكثرون الكلام بما لا خير لهم فيه عاقبتهم في الدنيا إما حبس وإما ضرب وإما وإما ونحو ذلك، وإما مشاكل وإما قطيعة أرحام، وفي الآخرة أشد. من صمت نجا، حقا نجا من كثير من المهالك في الدنيا وفي الآخرة. لذلك ينبغي أن نعمل بهذا الحديث النبوي الشريف. أما ما يفعله كثير من الناس اليوم، يحبون الثرثرات، نفسهم تدفعهم نحو الكلام ولو لم يكن لهم فيه خير، وإذا رأوا إنسانا صموتا لا يتكلم إلا قليلا يقولون عنه هذا أحمق، هذا مغفل، أو يقولون عنه هذا بلع لسانه ما بيعرف يحكي، ما بيعرف يسير. مع أن المطلوب في الشرع هو الإكثار من الصمت، حتى إن بعض المغفلين يقولون شو الحكي عليه جمرك، احكوا اللي بدكن إيه، والعياذ بالله. والله ربنا خالقنا يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. معناه ينبغي من الإنسان أن يفكر قبل أن يتكلم، لأن الكلام الذي يريد أن يقوله مسجل. فمن منا يرضى ومن منا يسر يوم القيامة إذا رأى في صحيفة أعماله أنه كان في الدنيا قد قال كلاما فاسدا؟ هل يسر في الآخرة؟ لا يسر. فلذلك اليوم العمل وغدا الحساب. في هذه الدنيا نحافظ على جوارحنا، نجنب جوارحنا الحرام، هذا ما أمرنا الله خالقنا به. فهذا الحديث النبوي الشريف، عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك، من عمل به يفوز. عليك بطول الصمت إلا من خير، امتثل أمر رسول الله، أكثر الصمت، لا تتكلم إلا بخير، إن فعلت فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. هذا الأمر يخفف عنك كثيرا من المحرمات، إن أطلت الصمت إلا من خير يخفف عنك كثيرا من المحرمات، ويكون سببا وعونا لك على أمر دينك، على أمر طاعة ربك. فتنشغل بالكلام أو عن الكلام الذي لا خير فيه بالكلام الذي فيه خير، من قراءة للقرآن، من أذكار، من تعليم الناس الخير، من أمر بمعروف، من نهي عن المنكر، من كلام يحبه الله سبحانه وتعالى. لذلك نرى الصالحين هذا هو حالهم، نراهم في صمت طويل لا يتكلمون إلا بخير. نسأل الله تعالى أن يعيننا على هذا الأمر. فمعاصي اللسان كثيرة وآفاته خطيرة،

نهتم بهذا الأمر، بوعي هذا الأمر، بفهم هذا الأمر تماما، أن نتذكر دوما أن الله يرانا، وأن كل لفظ نتلفظ به مسجل إما لنا وإما علينا. استحضارنا لهذه الأمور يساعدنا على تجنب الحرام، يساعدنا على أن لا نتكلم إلا بخير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك. فإذا المعاصي، معاصي اللسان كثيرة، من هذه المعاصي التي حرم الله تعالى وواجب علينا أن نبتعد عنها تعليم وتعلم علم مضر بغير سبب شرعي. من معاصي اللسان تعليم الشخص غيره كل علم مضر شرعا. العلم الذي يضر بالناس حرام تعليمه للناس في أشياء كثيرة تضر بالناس. فإذا منها السحر، منها الشعوذة، وما يتبع ذلك من هذه الأمور المضرة لا يجوز تعليمها للناس. سبحان الله العظيم، حتى في بعض الناس بيتعلموا علم يقال له علم الحرف، هذا يقصد به لاستخراج الأمور المستقبلة. يقولون للإنسان أنت ما اسمك وما اسم أمك أو وما اسم أبيك، فيأخذون منه الاسم وعلى حروف الأسماء ينظرون فيها فيقولون له أنت مستقبلك باهر، أنت مستقبلك زاهر، أنت مستقبلك فاشل. على هذه الأمور يبنون. هذا كذلك لا يحبه الله تعالى، وهو مما حرم الله عز وجل. أشياء كثيرة اليوم باسم العلم يعلمونها للناس ولكنها محرمة، ولكنها لا ترضي الله سبحانه وتعالى. لذلك كان من جملة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. ما هو العلم النافع؟ هو علم الدين، العلم الذي يتبعه الخشية من الله، العلم الذي يراد به الآخرة، هذا هو العلم النافع. كان هذا من جملة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم، علم الدين، هو ميراث الأنبياء، والأنبياء عليهم السلام ما ورثوا دينارا ولا ورثوا درهما، ورثوا العلم لبيان شرف العلم. الأنبياء هم أشرف المخلوقات، ورثوا العلم فهو أشرف العلوم، أي علم الدين هو أشرف العلوم. لا نعني بذلك أن علم الطب غير نافع أو علم الهندسة، بل هذا كذلك مطلوب تحصيله، مطلوب تحصيل هذه العلوم لمنفعة المسلمين، هذا مطلوب تحصيله لمنفعة المسلمين. كذلك من العلم المحرم علم التنجيم الذي فيه الحكم على المستقبل اعتمادا على النجوم، ينظرون إلى النجوم اعتمادا عليها، يقولون للإنسان أنت مستقبلك كذا، أنت مستقبلك كذا ونحو ذلك. هذا يقال له علم التنجيم، هذا من العلوم المحرمة. ومن معاصي اللسان التي حرم الله سبحانه وتعالى الحكم بغير حكم الله، الحكم بغير شرع الله الذي أنزله الله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون الآية. فالحكم بغير ما أنزل الله من الكبائر. يقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الحكم بغير ما أنزل الله من كبائر الذنوب، من المحرمات الكبيرة، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة. ولكن ليس مجرد أن يحكم الإنسان بغير الشرع
يصير مرتدا كافرا ملعونا مريدا.

0: شيطانا يدعي الألوهية لنفسه؟ لا. بعض الناس اليوم من أهل هذا العصر يوزعون كتبا يقولون فيها للناس أن الحاكم الذي يحكم بغير الشرع ولو بقضية واحدة، والشعب الرعايا الذين يعيشون في دول أنظمتها تحكم بغير الشرع كفار، دمهم حلال. بعض الناس اليوم يوزعون هذه الكتب. فهذه قاعدة جليلة عظيمة النفع: كل كلام يقدح في الدين أو في أحد من الأنبياء هذا كفر، أو في العلماء، الذي يطعن في علماء الدين جميعهم فقد طعن في الدين، ومن طعن في الدين لا يكون من المسلمين. كذلك الطعن في القرآن، الذي يقدح في القرآن الكريم يطعن به، كذلك هذا كفر وضلال. هذا يصدر من بعض الناس في هذه الأيام، الطعن بكتاب الله والعياذ بالله. حتى في بعض الطرق اليوم يقال لها الطريقة التجانية، أتباعهم اليوم أكثرهم في انحراف، يقولون عن القرآن الكريم: ما هذا الرغيف الثقيل، والعياذ بالله، يطعنون بكتاب الله القرآن الكريم. كذلك الطعن في شيء من شعائر الله كالصلاة والزكاة والأذان وعيد الفطر وعيد الأضحى ونحو ذلك، الطعن في شعيرة من شعائر الدين هذا كفر وضلال. هذه القاعدة جليلة، مهم أن نفهمها على وجهها، فيها تبيان لمعرفة الكفر من غيره: كل كلام يقدح في الدين أو في أحد من الأنبياء أو في العلماء أو القرآن أو في شيء من شعائر الله هذا كفر وضلال. ومن معاصي اللسان السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر. يقول الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر شرعي هذا حرام. معناه الله أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن نأمر الناس بفعل الخير، بفعل الواجبات، بفعل ما أمر الله، وأن ننهى الناس عن الحرام بأنواعه. فإن رأينا أناسا ينكبون على فعل حرام من المحرمات، أليس من الواجب علينا أن ننهاهم؟ بلى، واجب علينا أن ننهاهم. إنكار المنكر الله فرضه، إنكار المنكر الله فرضه. لذلك في الحديث النبوي الشريف: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من رأى هنا معناه من علم، من علم بوجود المنكر فعليه أن يغيره. والمنكر أنواع، ليس فقط الخمر منكر، المنكر أنواع، وأشد المنكرات هو الكفر، فواجب إنكار هذا المنكر. أما السكوت مع المقدرة على النهي والأمر فهذا حرام في دين الله تعالى. بعض الناس إذا رأوا أناسا ينكبون على حرام يقولون: شو بدنا فيهم، زب عجب، شو بدنا فيهم، تركهم. مع أنه لو كلمناهم ولو نهيناهم عن الحرام لتقبلوا منا النصيحة، فما داموا يقبلون واجب أن نأمرهم بالمعروف وأن ننهاهم عن المنكر. كذلك إذا عرفنا أن أناسا يترددون إلى شيخ، وهذا الإنسان يعلم الضلال يحرف الدين ويحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله. واجب علينا أن ننهاهم، نقول لا تأتوا إلى فلان، هذا قال كذا وكذا مما يخالف الدين، هذا كذلك واجب، هذا من باب إنكار المنكر، هذا من باب إنكار المنكر، وهذا أوجب من كثير من الأمور. يعني لو أن إنسانا عرف أن صاحبه يريد السفر إلى بلد كذا ويريد أن يسلك طريقا معينا، وهذه الطريق يعرف عنها فيها سباع، فيها أعداء، فيها ما فيها من الضرر على هذا المسافر إن سافر من هذه الطريق، فماذا يقول الصاحب لصاحبه؟ هل يقول له أنا ما دخلني فيك روح، وما بدك تروح تروح، أو يقول له لا تسلك هذه الطريق فيها ما يضرك اسلك غيرها؟ ألا يقول له هذا؟ أليس من الواجب الشرعي أن ينصحه وأن يقول له لا تسلك تلك الطريق، اذهب إلى غيرها أو اسلك غيرها؟ بلى، من باب أولى إذا عرفنا أن إنسانا يتردد إلى أحد الضالين الذين يدعون العلم ويعلمون الضلال، أن نقول لهذا الإنسان لا تذهب إليه، لا تتردد إليه، لا تأخذ العلم منه، إنه يحرف الدين. هذا واجب الله تعالى أوجبه، ولا يسمى كما يسميه بعض المغفلين، هذه تفرقة بين المشايخ والصف الإسلامي، بل هذا فيه توحيد لصف المسلمين، والصف لا يتوحد إلا على الحق، ما بيتوحد على ضلال. كيف تجمع الحق والضلال؟ كيف تريد أن تجمع مشايخ الضلال مع مشايخ أهل الحق؟ كيف تريد؟ أولئك يكفرونكم، تجتمعون بهم يكفرون المسلمين، يستحلون دماء المسلمين، كيف تجتمعون بهم؟ بل الواجب الشرعي أن نحذر الناس منهم ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ورد في الأثر إذا ظهرت البدع وسكت العالم لعنه الله. فالواجب أن نحمي ديننا من هؤلاء الدجالين، واجب أن نحمي مجتمعنا من هؤلاء الدجالين، هذا مما أوجب الله وهذا فيه خير كثير. ولكن لما ترك الكثير من الناس هذا الأمر الله تعالى ابتلاهم وعمنا جميعا بالبلاء، نسأل الله السلامة. قال العلماء من شرط إنكار المنكر أن لا يؤدي إلى منكر أعظم. إن أردنا أن ننكر منكرا من المنكرات، محرما من المحرمات، شرط ذلك أن لا يؤدي إنكارنا إلى منكر أعظم. إذا إنسان كان عم يتعاطى شيء من المحرمات ونحن نعلم إذا نهيناه عن هذا الحرام سيؤدي به إنكارنا إلى أن يعاند فيأتي بحرام أكبر أو بشيء أشد، فماذا نفعل؟ نسكت، هنا لنا عذر. كذلك العلماء قالوا من شرط إنكار المنكر أن يكون هذا المنكر مجمعا عليه أنه منكر، يعني عند جميع العلماء هذا منكر، إذا اتفق المجتهدون على أن هذا حرام هذا منكر ننكره. أما إذا اختلف المجتهدون في كون هذا الأمر هل هو من الحلال أو هو من الحرام، فبعضهم ألحقه بالحرام وبعضهم ألحقه بما هو دون الحرام، لا يجوز لنا الإنكار، لا يجوز لنا الإنكار، مفهوم؟ يعني مثلا إذا إنسان يتبع المذهب المالكي، رأيناه مثلا لهذا الرجل كاشفا عن فخذه، رأينا رجلا كاشفا عن فخذه، الجواب أن هذا في مذهب الإمام مالك وعلى قول عند الإمام أحمد وعلى قول غيرهما من أهل الاجتهاد أن هذا ليس حراما، أن هذا ليس حراما. وفي مذهب الشافعي وهو مذهبنا أن هذا حرام. فلو أن إنسانا يتبع الشافعية رأى إنسانا كاشفا عن فخذه، هل يجوز له أن ينكر عليه؟ الجواب لا يجوز، لأن القاعدة المتفق عليها عند جميع العلماء لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه. لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه. فليس لنا أن ننكر عليه وأن نعنف عليه، بل يجوز لنا أن نرشده، نقول له بلطف لو غطيت يكون أحسن. ماذا نقول له؟ لو غطيت يكون أحسن. هذا من باب الإرشاد يجوز، أما من باب الإنكار فهذا لا يجوز. فإذن إن كان الأمر من المنكرات المتفق عليها عند العلماء أنها من المنكرات، واجب علينا أن ننكر ذلك. أما إن كان الأمر مختلف فيه بين العلماء، ليس لأحد أن ينكر عليه، له أن يرشده إلى ما هو أحسن من غير إنكار. فليس لمن يقلد الشافعي أن ينكر على من يقلد المالكي، وليس لمن يقلد المالكي أن ينكر على من يقلد الشافعي، وهكذا. بل الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة أئمة هدى، أئمة هدى، وكل من رسول الله ملتمس. وكذلك من معاصي اللسان التي حرم الله تعالى كتم العلم الواجب مع وجود الطالب. من تعلم العلم الضروري من أحكام الدين عرف كيف يصحح عقيدته وطهارته وصلاته وصيامه وما يتبع ذلك مما أوجب الله تعالى، فإن جاءه إنسان يريد منه أن يتعلم هذا العلم، علمني كيف أصلي، كيف أتوضأ، ما معنى الشهادتين، علمني هذه الأحكام الضرورية، ما هي معاصي القلب ونحو ذلك مما أوجب الله، واجب عليه أن يعلمه، واجب عليه أن يعلمه. فإن كتم هذا العلم ما علمه ولا دله على إنسان ثقة يعلمه، والطالب يصل إليه من غير مشقة ظاهرة، لا علمه ولا دله، فهو في معصية الله. واجب تعليم العلم الواجب مع وجود الطالب. معناه من يحتاج لهذا العلم، العلم الواجب موجود وهم كثيرون اليوم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه ابن ماجة والحاكم وابن حبان. وقبل ختام درسنا اليوم نسرد بعض الأمور التي هي من معاصي اللسان مما يجب أن نبتعد عنها، وقد ذكرها علماء الدين. قال العلماء من محرمات اللسان الضحك لخروج ريح من شخص، وكذلك لغير ذلك استحقارا له لما فيه من الإيذاء، لما فيه من الإيذاء. فهذا مما حرم الله تعالى، أن يضحك إنسان على آخر استحقارا له، استحقارا له، إيذاء له، يضحك عليه، أو لأن ذاك خرج منه ريح فضحك عليه استحقارا له، عمدا ضحك عليه، فهذا حرام. معناه حرمة المسلم عند الله عظيمة. كذلك من جملة معاصي اللسان كتم الشهادة بلا عذر. إذا إنسان دعي إلى الشهادة في المحكمة قيل له تعالى اشهد، بسبب أن فلانا ذهب عند القاضي وقال له أريد من فلان مال ما أعطاني، هو اقترض مني وما أعطاني وعنده مال، يقول له القاضي أنت ومن يشهد لك؟ يقول له فلان. فيقول القاضي لفلان تعال اشهد، إذا شهد فيه إحقاق الحق وفيه إبطال الباطل، إذا لم يشهد فيه تضييع حقوق المسلمين. فإن تمنع عن الشهادة وما جاء فهو في معصية الله تعالى. العلماء قالوا إلا أن هناك نوعا من الشهادة لو لم يستدعى لها هو عليه أن يشهد، مثل أن شخصين مسلمين من العدول الثقات يشهدان على أن فلانا طلق امرأته بالثلاث وما زال معها، فماذا يفعل الشاهدان؟ لو لم يطلب منهما الشهادة هما يذهبان للقاضي ويشهدان بذلك حتى القاضي يفرق بين هذه وذاك لأنه طلقها بالثلاث. فهذه من أنواع الشهادة التي ويجب الشهادة بها ولو لم يستدعى الإنسان لها. ومما حرم الله تعالى ترك رد السلام الواجب عليك. إذا مسلم دين سلم على إنسان قال له السلام عليكم، شو الواجب عليه يرد عليه؟ وعليكم السلام. وإذا زاد ورحمة الله بيكون أحسن، ليس كما يفعل بعض الناس بنقول لهم السلام عليكم الله يسلمك مع السلامة. إذا قلت له السلام عليكم بقول وعليكم السلام. إذا امرأة سلمت على امرأة بتقول لها السلام عليكم، بترد عليها وعليكم السلام. إذا رجال سلم على الرجال السلام عليكم، برد وعليكم السلام. إذا امرأة سلمت على جماعة من الرجال أو رجل سلم على جماعة من النساء كذلك ترد واحدة، وذاك الجمع من الرجال يرد واحد يقال له من باب الفرض الكفائي. يعني إذا سلم مسلم دين على إنسان مسلم قال له السلام عليكم، واجب عليه بعينه أن يقول وعليكم السلام، مش غيره برد عنه. أما إذا دخلنا إلى جماعة من الناس قلنا السلام عليكم، العلماء قالوا من باب الفرض الكفائي يرد واحد منهم، فإن رد واحد منهم كفى، من شرط ولن واجب على كل واحد يرد، لو رد واحد يكفي. انتبهنا. ذكر العلماء أمرا مهما، لو أن شابة امرأة شابة سلمت على رجل ليس حراما ولكن لا يجب على الرجل أن يرد. انتبهنا. لا يجب عليه أن يرد، سلمت على إنسان واحد العلماء قالوا ليس واجبا عليه أن يرد ولكن سلامها عليه ليس حراما، لو قلت السلام عليكم ليس حراما. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يكفر عنا سيئاتنا، إن الله مولانا على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، نهلل ثلاث مرات.
1: إذا اللسان كالحصان، إذا أفلت له زمامه انطلق كيف يشاء وقد يؤدي بك إلى الهاوية من حيث لا تدري. هذا كان ملخص محاضرة فضيلة الشيخ سليم علوان حفظه الله الذي كلمنا عن أهمية الصمت إلا من خير.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. عملا بهذا الحديث، جرت عادة المسلمين منذ مئات السنين على الاحتفال بمولد النبي في شهر ربيع الأول، وأول من عمله هو الملك المظفر، ودعا خلقا كثيرا من العلماء ورجال الدولة وغيرهم، فأعجب الكل، فوافق عليه العلماء والفقهاء، ولم يزل ذلك معمولا به إلى هذا العصر. وكان من أشد الناس عناية به أهل مكة والمدينة وأهل مصر، وهذا لا ينكره ذو فهم بالدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. وذلك الملك المظفر الذي هو أول من عمل المولد يرجى له من الله أجر كبير، لأنه طبق هذا الحديث، وليس كما يزعمه بعض الناس أن هذه بدعة قبيحة، وليس عند هؤلاء حجة سوى قولهم: ما فعله الرسول، ما فعله الصحابة، وكم من أشياء يعملونها لم يفعلها الرسول، من ذلك عمل المحاريب للمساجد. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل محرابا لمسجده، بل عمل لمسجده محراب بعد 90 عاما. والمصحف الكريم ما كان فيه همزة ولا شدة ولا أشياء من هذا القبيل، بل كانت المصاحف مجردة، الصحابة على هذا الوجه كتبوها، ثم بعض العلماء الأتقياء عمل هذه الأشياء، التنقيط والتشكيل والشدة والهمزة، وهذه لا ينكرها هؤلاء. وأما عمل المولد ينكرونه بدون دليل، بدون دليل يستحسنون هذا ويحرمون هذا. ونحن نرجو من الله تعالى الأجر لمن يقوم بهذا الاحتفال وللحاضرين إذا دعوا إليه، والحمد لله رب العالمين.

مع الهادي قادت روح أطعمي ولادي فك الصياد فاك الصحراء بأعلى صوته.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الميامين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وزدنا علما، ونعوذ بك من حال أهل النار. أما بعد، فهذا درس فيه تفسير لقول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض. إن معرفة الله لا تكون بمجرد الاعتراف بوجوده، فإن كثيرا من الناس يعترفون لفظا بأن الله موجود، لكنهم في الحقيقة ليسوا مؤمنين بالله، كاليهود الذين نسبوا إلى الله تعالى الجسمية والجلوس والتعب. إنما الإيمان بالله هو أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما بأن الله موجود لا شك في وجوده، لا يشبه المخلوقات، لا يتصور في الأذهان، ولا تبلغه الأوهام، ولا تحيط به العقول. وهذا هو معنى قول الإمام الجليل ذي النون المصري: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. وأن يعتقد المرء أن الله أزلي أبدي لا يطرأ عليه أو على صفاته تبدل أو تغير، كان قبل المكان بلا مكان، وبعد خلق المكان هو موجود بلا مكان ولا كيف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خلق الجسم فليس جسما، وخلق الضوء فليس ضوءا. وفي ذلك يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: من انتهض لمعرفة مدبره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبه، ومن اطمأن إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد. فالله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه، ليس ضوءا ولا روحا ولا جسما كثيفا أو لطيفا، فقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه لله ولا مثيل ولا نظير. فهو الذي خلق العالم كله، خلق النور والظلمة